نستطيع أن نقسم الناس إلى صنفين: صنف يعيش على هامش الحياة، وينطبق عليه قول الإمام الرافعي رحمه الله: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. والنوع الثاني هو الذي يريد أن يترك أثرا في الحياة، أن يغير، أن يصنع مجدا وعزا لأمته، لدولته، أو حتى لنفسه. هؤلاء هم الذين يغيرون الحياة. لكن هذا النوع الثاني قد يصاب بفيروس يسمى الغرور، وهو مقبرة الأبطال. لعل حديثنا اليوم حول الثمن الذي دفعه الشخص الذي أصيب بهذا الفيروس، والنتائج الكارثية التي حلت به لذلك، من خلال قصة البطل العظيم ألب أرسلان ومواجهة المغرور. تولى ألب أرسلان، ألب أرسلان تعني الأسد الشجاع، تولى السلطة في البلاد بعد وفاة عمه طغرل بيك. طغرل بيك هو الذي أسس دولة السلاجقة. دولة السلاجقة دولة نشأت أثناء الخلافة العباسية، والخلافة العباسية كانت ضعيفة واهنة، فأحيوها من جديد، لا فخلوا الخلافة موجودة، لكن الحكم الفعلي لمناطق العباسيين معظمها بيد السلاجقة. فألب أرسلان كان يحكم بمعونة وزيره العظيم نظام الملك. شباب الأمة اليوم لا يعرفون نظام الملك للأسف. نظام الملك معروف بالذكاء، بقوة النفوذ، بسعة الثقافة، بالخلق، بالعدل، بالدين، بتقريب العلماء، نموذج عالي للوزير الصالح الفعال. ألب أرسلان نفسه أيضا كان قائدا ماهرا، قاد عمليات عسكرية وهو صغير، وحكم خراسان أفغانستان وما حواليها بعد وفاة أبيه، ومشى بسياسة يعني غير عادية، عمل على تثبيت أركان حكمه في البلاد اللي كانت خاضعة لنفوذ السلاجقة، قبل أن يفكر بإخضاع أي أقاليم جديدة، وقبل أن يضم أي مناطق إلى دولته. فكان يحب الجهاد في سبيل الله، يحب نشر الدعوة، دعوة الإسلام في داخل الدول التي لم يصلها الإسلام، وكانت روح الجهاد الإسلامي هي المحركة التي حركت الفتوحات في الزمن الذي بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، واستمرت إلى زمن ألب أرسلان، وأصبح قائد السلاجقة زعيم للجهاد في العالم الإسلامي. ألب أرسلان صار هو نموذج، مثل ما نحن نتكلم عن صلاح الدين، كان يتكلم الناس تتكلم في ذلك الوقت عن ألب أرسلان. وكان حريصا على نصرة الإسلام ونشر الإسلام، وحرص ألب أرسلان كما ذكرت لكم على ضبط الوضع الداخلي، فاستمر 7 سنوات يتفقد أجزاء دولته، دولة كبيرة ضخمة، وحقيقة هم يحكموا ممتلكات العباسيين عمليا في كل المناطق الشرقية، فقبل أن يقوم بأي توسع خارجي. هذه السياسة الذكية استطاع بها أن يتجنب أي اضطرابات داخلية، و يعني مثل ما يقولون رتب دولته وظهره قبل أن يفكر في الجهاد، وما استطاع أحد أن يشعل الفتن في عهده. وهذا الذي واجه كثير من القادة في التاريخ، يحاول يعمل فتوحات وإذا بلاده نفسها تنقلب عليه. عندما اطمأن على يعني الأمن استتب في بلاده، وتمكن تماما من حكم جميع الأقاليم الخاضعة له بقوة، عندها أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة، وهي فتح البلاد المجاورة لدولته، وتوحيد العالم الإسلامي، وبالذات إعادة مصر. مصر اللي كان يحكمها الإسماعيلية الشيعة العبيديين خرجت من الخلافة العباسية، كان عنده هدف أن يعيدها للخلافة العباسية. فبدأ يعد، أعد جيشا كبيرا، واتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا، ففتحها وعمل على نشر الإسلام في تلك المناطق، وأحبه الناس لعدله وأخلاقه. ثم أرسل قائده في حملة إلى جنوب الشام، فانتزع الرملة والقدس
من يد العبيديين. في أثناء ذلك كانت مملكة بيزنطة اللي هي المناطق المسيحية في شرق أوروبا، في تركيا وشرق أوروبا، كانت هذه المناطق تتكون بشكل رئيسي من مدينة القسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، ومن أقليم أرمينيا، ومن مناطق وحصون أخرى داخل أوروبا نفسها. صمدت هذه من أمام الفتح الإسلامي لعهود طويلة، وأيضا هي منها شنت الحروب الصليبية على فكرة على المسلمين، فكانت الحرب بين المسلمين وبيزنطة سجالا. في أثناء ذلك كانت دولة بيزنطة تتحفز لاستعادة ما فقدته من أرجائها، وواتتها الفرصة حين توفى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين العاشر، فتولت الحكم من بعده الإمبراطورة إيدوسيا، ووصية على ولدها اللي كان اسمه ميخائيل السابع. عشان تضمن ولاء الجيش قامت بالزواج من القائد العام للجيوش الرومانية أو البيزنطية رومانوس، فكان هذا الفارس العظيم كان يفتخر الصليبيون ببطولته، فتزوجته وبدأ هو عمليا رومانوس هذا يعني هو الذي يدير البلاد، وبدأ يعني يجمع جيش من متعصبي الصليبية وينفق عليهم الأموال الطائلة، حتى بلغ جيش الصليبيين 100,000 مقاتل، وأضاف لهم الحرس الجمهوري اللي كان مكلف بحراسة الإمبراطور وعائلته، فجمعهم إليه. فجاءت هذه الفتوحات لألب أرسلان على المناطق الأرمينية اللي هي خاضعة لرومانوس إمبراطور الروم، فأغضبته، فصمم على القيام بحركة مضادة للدفاع عن الإمبراطورية البيزنطية، وعزم على تحويل أنظار السلاجقة عن بلاده. فماذا فعل؟ قام هجم على بلاد الشام، وبدأ بشمال طبعا بلاد الشام، فهاجم المدن الشمالية ونهبها وقتل أهلها. طبعا هذا لم يكن كافيا حتى يدفع خطر السلاجقة عن بلاده، فعندها عد جيشا كبيرا لضرب جيوش السلاجقة نفسها وإضعافها، وتحرك بجيشه الضخم من القسطنطينية عاصمة دولته، واتجه نحو منطقة ملاذ كرد. احفظوا هذا الاسم، ملاذ كرد تقع اليوم في محافظة موس شرق تركيا. فتحركت جحافل أمثال الجبال من الروم والفرنجة والروس والبلغاريين واليونانيين والفرنسيين، كلهم تجمعوا يريدون ضربة قاضية على الإسلام، ومعه 200,000 مقاتل و35,000 من البطارقة، 200,000 فارس، معه 2,000 عجلة تجر السلاح والسروج والمناجيق، منها منجنيق واحد يشرف عليه 1,200 جندي، فقط منجنيق واحد. وكان أهل بيزنطة كلهم ينتظرون نصر حاسم على السلاجقة، طبعا إذا أسقطوا السلاجقة أسقطوا الخلافة العباسية. هذا الحشد وبكل هذه المعطيات المادية جعلت رومانوس يشعر بالقوة، وبدأ يعني يخرج جنوده ويجمع كل الاستعدادات لأسر المسلمين، وما كان هناك أحد يتوقع احتمالات أي خسارة. طبعا هذا أحيانا الغرور الذي يصيب، فيروس الغرور الذي يصيب أي قائد ممكن يدمره، فهنا لم يعمل احتياطات كافية لجيشه، خاصة أنه يعرف أن جيش ألب أرسلان في ذلك الوقت كان 15,000 فقط، بس 15,000. وصل حد الغرور القاتل لديه بحيث وزع بلاد المسلمين قبل أن يغزوها، وزعها وأعطى البطارقة البلاد الإسلامية مثل مصر والشام وخراسان والري والعراق، بدأ يوزعها. في ذلك الوقت كان السلطان ألب أرسلان في أذربيجان، ولما وصلته أخبار هذا الجيش الهائل
ما استطاع يجمع يحرك أكثر من 15,000، فتوجه بسرعة نحو أرض المعركة في ملاذ كرد. وأدرك ألب أرسلان حرج الموقف، 16,000 أمام 200,000، وهو يحتاج في هذه اللحظات المصيرية إلى عقل السياسي المفكر، وليس سيف العسكري المقاتل أمام جيش بضخامة بعدة وعتاد. ويعني أيضا كان يعاني من المخاطر الكبيرة حوله، الخلافة العباسية متفككة لا حول لها ولا قوة، والعبيديون الإسماعيلية في الشام وفي مصر متربصين له، فكان لابد أن يقوم على منهجية وخطة للقتال بنوع من إنقاذ جيشه من التهلكة المحققة إذا لم يستعمل السياسة والحيلة. فماذا فعل؟ لما وصل، أول ما وصل، طبعا حتى الجيوش لما تصل ترتاح، أول ما وصل فبدأ بهجوم تكتيكي على مقدمة جيش الروم، ونجح في تحقيق نصر خاطف من أجل أن يجعل موقف التفاوضي أفضل مع امبراطور البيزنطة. ويعرف صعوبة المعركة، يعرف صعوبة أن يدخل أمام هذا الجيش بهذه الضخامة، قواته الصغيرة لا يمكن ولا قبل لها بمواجهة هذا الجيش العرمرم، مواجهة غير مضمونة. فأرسل بعد هذا النصر في البداية، أرسل إلى الإمبراطور مبعوثا يعرض عليه الهدنة ويعرض عليه يعني التفاهم. فهنا الإمبراطور أساء استقبال المبعوث وأشاح بوجهه عنه في غطرسة وكبرياء، ويعني رد المطمئن إلى الفوز والظفر، وما انتظر حتى يسمع كلام مبعوث السلطان، رفض عرض السلطان قبل أن يكمل هذا المبعوث، وطالبه بأن يبلغ ألب أرسلان أن الصلح لن يتم إلا في مدينة الري عاصمة السلاجقة. يعني لن أقضي فقط على الخلافة العباسية، سأصل إلى المناطق الشرقية وعاصمتكم الري. فهذا الإمبراطور الآن بكل هذه القوة أخذه الغرور، لكنه غرور شخص عنده الفاعلية، عنده القوة. كثير من القادة ارتكبوا مثل هذا النوع من الخطأ بسبب إغراء القوة أو ضغط الجماهير أو البحث عن مجد شخصي يريد النصر له، ولا ينظر إلى لمصلحة شعب ولا لمصلحة أمة كما نرى في واقعنا اليوم. لما وصل الإمبراطور الروماني إلى ملاذ كرد في قبل المعركة أخذها بدون قتال، ووصلت الأخبار إلى الخليفة العباسي، فأرسل لأن علاقته حسنة مع الإمبراطور، أرسل يتوسط بين الإمبراطور الروماني والسلطان السلجوقي من أجل أن يتم الصلح. هنا رفض مرة أخرى الإمبراطور الروماني أي صلح وأي وساطة حتى من الخليفة. هنا أدرك السلطان ألب أرسلان الخطر الذي يحيط بجيشه بالمقارنة بين قوة الطرفين، وخاف السلطان على جيشه وهم يعني الانسحاب. 20,000 بالكثير 15,000، لكن بعض التقديرات 20,000، كيف ستواجه جيش بهذه القوة؟ لكنه عرف أنه لو انسحب في هذه اللحظة فسيكون قضاء على الخلافة العباسية والدولة السلجوقية. ولذلك في يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 483 هجرية أصبح الموقف واضحا وخطيرا جدا، لا بد من المواجهة. جيش عدد 20,000 على أعلى التقديرات عند الغربيين يقولون 40,000، أمام جيش أقل تقديرات له 200,000، حوالي 10 أضعاف وربما أكثر. طبعا لو خير السلطان أن يتراجع ويحفظ ماء وجهه ويحفظ جيشه لما تردد لحظة، بدل من أن يكابر ويهلك الجيش كله وتسقط بلاد الإسلام في يد الروم.
كيف تصرف السلطان في هذه المحنة؟ هل حدثت المعركة؟ هل استطاع أن يتفاهم؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول السلطان ألب أرسلان، واحد من ألمع الأسماء في تاريخنا، حاكم لدولة السلاجقة، واحدة من أفضل الدول في تاريخنا الإسلامي، ومعركة ملاذ كرد واحدة من أخطر المعارك في تاريخنا، عندما أيقن السلطان أن لا مفر من القتال بعد أن فشلت كل محاولات الصلح والمهادنة في دفع شبح الحرب. فعمد السلطان إلى جنوده يشعل في نفوسهم روح الجهاد وحب الاستشهاد. وأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت المعركة يوم الجمعة بعد الزوال، يعني عندما يصلي الناس الجمعة، حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين لعل الله يتقبل دعاهم بالنصر. فلما أزف الوقت وتواجه الفريقان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله تعالى ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره. يطبق الأرسلان السياسة النبوية، لا تسأل الله لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا المعركة، لا تتمنوا الحرب، لكن إذا حدثت اصمدوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جيش الروم 3 فرق، وعندما علم الإمبراطور باقتراب جيش المسلمين جمع جيشه وانحرف به إلى الجنوب الغربي في محاولة منه حتى يلحق بمقدمة جيشه قبل أن ينقض عليه السلطان، لكنه ما اتخذ تدابير الحيطة الكافية لشدة غروره، فلم يرسل عناصر استطلاع وتجسس لمسافة بعيدة، ولم يعرف أنه بات شديد القرب من أعدائه الفرسان. الفرق كبير جدا بين معركة في هذه المعركة بين قدرات الطرفين وبين الاستهانة بالعدو وعدم اتخاذ خطوات بديلة وخطط عسكرية محكمة. كونك أنت الأقوى هذا لا يجعلك تنغر ولا تحتاط. فلما كانت المواجهة صلى بهم السلطان وبكى وأبكى الناس ودعا فأمنوا. ولما تقارب الجيشان طلب السلطان من إمبراطور الروم الهدنة فرفض. وكل الإشارات التي أرسلها ألب أرسلان وهمت خطأ من قبل الإمبراطور الروماني، ظن أنه ألب أرسلان يعني خلاص سيستسلم وضعيف. فخطب السلطان في جنوده قائلا: إنني أقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله عز وجل، وإن كانت الشهادة فهذا كفني، وأكملوا معركتكم تحت قيادة ابني ملك شاه، ومن أراد الانصراف فلينصرف، فما هاهنا سلطان يأمر ولا ينهى. معركة حاسمة والفرق هائل بين الجيشين، فهو يتوقع فناء الجيش وشهادته هو، ويريد ألا يكون في الجيش من في قلبه خوف أو يصحب السلطان كوظيفة في الجندية مقابل راتب، بل أرادها معركة باع فيها كل أفراد الجيش أنفسهم لله تعالى. في هذه الخطبة المؤثرة حقق السلطان 3 أهداف: إخلاص النية لله عز وجل، من يعتبر المعركة مجرد وظيفة فهو في حل من القتال لينصرف، ورفع معنويات الجنود بتقدمه هو نحو القتال، ووضع الخطة البديلة في حالة استشهاده على عكس رومانوس قائد الروم الذي وضع نهاية واحدة للمعركة وهي انتصاره فقط، ما في أي بديل آخر.
أخذ ألب أرسلان السيف وكل الجنود فعلوا مثله، وأعلن أن الأمر التحام ليس فيه رماية، العادة تبدأ رمايات ومبارزات. أمر فورا هجوم واحد، وهجم المسلمون على الروم وبهت الإمبراطور. جيش صغير يهجم بدون رماية بدون شيء، مفاجأة كانت بالنسبة للروم غير متوقعة. وكبر المسلمون واهتزت الجبال لصيحتهم، وحاول الروم الالتفاف حول المسلمين، فكانت فرصة وسط الغبار أن يقتل المسلمون عدوهم كيف يشاءون. وفعلا مع هذه المفاجأة ومع غرور هؤلاء الذين لم يستعدوا، دارت الدائرة على العدو وتناثر قتلاهم بما لا يحصى، وجيء بالأسرى، وإذا مقاتل صغير البدن يسوق أمامه قائد الأعداء رومانوس. كانت هذه هي المرة الأولى على فكرة والأخيرة التي يقع فيها إمبراطور الروم بنفسه في أسر المسلمين. ففقدت الإمبراطورية البيزنطية هيبتها في كل أوروبا بعد هذه المعركة. وتذكر ألب أرسلان أنه مزح مع هذا العسكري الصغير يوما عندما قال له: وما يدريك أن تحضر إلينا ملك الروم. كان يمزح معاه، وحقق الله مزحته، ووقف رومانوس إمبراطور الروم صاغرا بين يدي ألب أرسلان. فهنا ضربه الملك القائد السلطان 3 مقارع على رأسه، وقال له: دعوناك إلى الهدنة فأبيت، فأين الهدنة التي في الرأي؟ ثم قال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ فقال الإمبراطور: كل قبي. قال: فما ظنك بي؟ أنا ستوقع عمل فيك؟ قال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. خلق راقي وفي نفس الوقت فائدة للدولة. فتم الاتفاق على أن يدفع فديته 1.5 مليون دينار من الذهب. لا تتخيلون هذا المبلغ، هذا المبلغ في ذلك الوقت يساوي مجموع كل ما تنتج بلاد الشام كلها في سنة كاملة. فبدأ رامانوس يراسل حتى يدفعوا فديته، ما استطاعوا يدبروا أكثر من 300,000 دينار من الذهب. فقال: هذا الذي استطعت أن ندبره. فوافق السلطان وأخذها وسامحه بباقي المبلغ مقابل أن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم، وأن تعقد معاهدة صلح بينهما يلتزم الروم خلالها بدفع الجزية السنوية، وأن يعترف الروم بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلادهم، أنها ما عادت من بلاد الروم، صارت جزءا من بلاد دولة السلاجقة، ويتعهدوا بعدم الاعتداء. وتم الاتفاق على كل هذه الشروط، فأطلقه الملك أرسلان وأهداه 10,000 دينار من الذهب حتى يتجهز بها يعود ملك. هذا إمبراطور ما يريد أن يذل أكثر من ذلك. وأطلق معه جماعة من البطارقة ومشى معه 5 كيلو تقريبا، وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاد. طبعا بالإضافة إلى الخلق الراقي، لها سبب كل هذه الإجراءات، أن الاتفاق تم معه وهو يريد أن يكمل هذا الاتفاق، فلو أحد قتله في الطريق راح الاتفاق كله. وسار الإمبراطور وفوق رأسه راية بقيادة الجيش الإسلامي تحميه، مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلت أخبار هزيمة هذا المغرور إلى القسطنطينية، و
ثار الناس كيف يؤسر الإمبراطور، واعتبروها أنها بسبب غروره، فصدروا قرارا بعزله، وعين ميخائيل السابع إمبراطور على الروم، ومحي اسم الإمبراطور أرمانوس من سجلات الملك. ولما وصل قبضوا عليه وسملوا عينيه، سمل العينين، يضعوا حديدة فيها نار في عينيه حتى يصبح أعمى، فلم يعد يقولون بحاجة إلى عينيه بعد أن أعماه الغرور. كان نصر ألب أرسلان بجيشه الذي لا يتجاوز 15,000 بالكثير 20,000 مجاهد على جيش الإمبراطور أرمانوس الذي بلغ 200,000، حدث كبير، نقطة تحول في التاريخ الإسلامي. بهذا النصر ساهمت في إضعاف قوة الروم ونفوذهم في إقليم آسيا الصغرى، وساعد تدريجيا في القضاء على الدولة البيزنطية على يد العثمانيين الذين جاءوا بعد ذلك. بعد انتصار المسلمين في المعركة انحسر النفوذ البيزنطي، ودخل سكان هذه المناطق في الإسلام، وواصل الأتراك العظماء السلاجقة فتحهم حتى توغلوا في قلب تركيا آسيا الصغرى، وأصبحت هذه المنطقة جزءا عزيزا من بلاد المسلمين إلى هذا اليوم. هكذا دخلت تركيا واستقر فيها الإسلام، هي دخلت عدة مرات وخرجت، بهذا استقرت بمعركة ملاذ كرد. تركيا بملايينها من المسلمين هي نتائج ملاذ كرد. تاريخ المسلمين ظل على الزمن عجيبا، الكثرة والقلة لم تكن في حسبان المسلمين، إنما كانت القلة دوما منتصرة على الكثرة إذا كانت مؤمنة. كان المسلمون وما زالوا يهزمون بتفرقهم وشتات أمرهم وأهواء زعمائهم وابتعادهم عن دينهم، فإذا سخر الله لهم من يلم شعثهم ويجمع شملهم ويعودوا إلى دينهم وربهم وإيمانهم عاد النصر، وتحقق فيهم قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رحم الله السلطان ألب أرسلان الذي توفي وعمره 44 سنة فقط مع كل هذه الإنجازات. الغرور هو احتقار الناس ورفض الحق، وهو آفة الأقوياء التي تغرقهم وتغرق من معهم.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نهي قرآني نبوي يتعلق بباب من أبواب العقيدة، فما هو يا ترى؟ عنوان هذه الحلقة: الغلو في الصالحين، النهي عن الغلو في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا لله عز وجل بحقوقه، وكذا أدوا الحقوق إلى عباده. الصالحون هم القائمون بحقوق الله تعالى والقائمون بحقوق عباد الله تعالى. وعلى هذا فلفظ الصالحون يشمل الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء ومن عداهم من صالح الجن والإنس كذلك. ومعلوم أن محبة الصالحين فريضة واجبة أوجبها الله تعالى في قرآنه، وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ينبغي على كل مؤمن أن يحب الصالحين ويوالي الصالحين ويوالي من والى الصالحين ويعادي من عاد الصالحين ويبغض من يبغض الصالحين. محبة الصالحين فريضة واجبة. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن الحبري البحر ترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حب الصالحين فريضة أمر بها رسول الله بعد أن أمر بها الله تعالى، بل إن الإسلام شرع للمسلم في كل صلاة أن يسلم على الصالحين، في كل صلاة فريضة أو نافلة. إذا جلست لجلسة التشهد الأخير علمك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن حب الصالحين فريضة، حب الصالحين عبادة. نحن ما نحبهم إلا لله، ما نحبهم إلا لأنهم من أولياء الله. لكن المصيبة أن ملايين من الناس أفرطوا في محبة الصالحين، وبدل من أن يحبوهم ويوالوهم ويوقروهم صاروا يقدسونهم، بل ومن الناس من صار يعبد الصالحين. وهذه كارثة، وهذه مصيبة، وداهية من الدواهي. أول شرك يا عباد الله ظهر على وجه الأرض، ما كان سببه؟ سببه الغلو في محبة الصالحين.
روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ رجل صالح. من هو سواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ خمسة من الصالحين ماتوا، فحزن عليهم قومهم جدا، فقال لهم الشيطان: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول، ونسي العلم عبدت من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. الإفراط في محبة الصالحين بحيث يتحول الحب إلى تقديس وإلى عبادة، ما ظهر الشرك على الأرض إلا من خلال هذا الباب أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تجلت صورة الغلو في الصالحين عند اليهود والنصارى، حتى زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وحتى زعمت النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وما زال الشيطان بالناس يدخل عليهم من باب الغلو، حتى وقع الكثيرون في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أشهر الطوائف التي غالت في الصالحين الشيعة والصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب كتاب بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 334 عن أبي جعفر قال: من أحللنا له شيئا فأصابه فهو حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام، بل رفع الشيعة الأئمة فوق الأنبياء. ذكر صاحب نفس الكتاب في الجزء 27 صفحة 172 عن أمير المؤمنين أنه قال: لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبي ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي. يعني عندهم من لم يؤمن بالأئمة 12، والله لو جاء في الآخرة بعمل 70 نبي فهو في النار، لن يقبل منه. رفعوا الأئمة فوق الأنبياء، وزعموا أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل فقر، وأخذوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. أما الصوفية فغلوهم في الصالحين واضح. قال بعضهم: من قال لشيخه لما فقد هلك. يقول العطار في كتاب تذكرة الأولياء الجزء الأول صفحة 171: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. أعوذ بالله، ذكرت لك الكتاب والصفحة. يقول: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. ويقول ثالث: يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. ويقول رابع: إذا

تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي إخبار الله تعالى لنا في قرآنه بنهيه لأهل الكتاب عن الغلو تحذير لنا أيضا من الغلو، تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم من الخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو؟ روى الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وكذا روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد في المدح فتمدحوني بما ليس في، لا تغالوا في مدحي، لا ترفعوني فوق الدرجة العظيمة التي جعلني ربي فيها، لا تطروني، لا تمدحوني كذبا، لا تغالوا في مدحي، حتى لا تقعوا في الشراك الذي وقع فيه اليهود ووقع فيه النصارى، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، صفوني بما وصفني به ربي. الله عز وجل في أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية، في رحلة الإسراء والمعراج هذه العجيبة، أن ينطلق من مكة إلى فلسطين ويصعد السماوات العلى ويطلع على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها ويسلم على الأنبياء ويسمع منهم ويكلمهم، أعجيب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، صعد السماء، تخطى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لم يصله حتى جبريل عليه السلام، ومع ذلك هو عبد، لا تغالوا فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة يصفه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام نزول القرآن هذا الكتاب العظيم المهيمن على كل كتب السماء، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعلى العموم ربنا يقول له كما جاء في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر، بشر يا أخي، يجوع ويظمأ ويرتوي ويشبع ويبرد ويحتر ويمرض ويجرح وينزف دمه ويموت، فلماذا تغال فيه صلى الله عليه وسلم؟ كذا روى أبو داود وأحمد والحديث صححه الألباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، من أسماء الله السيد. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال وهو ينهى عن الغلو: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. كذا روى النسائي وأحمد بإسناد صحيح، وله شواهد عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله.

0: عز وجل: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، كذا روى البخاري في صحيحه. عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها حدثت خالد ابن زكوان وكان محرما عليها، فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني النبي راح يزورني في الصباحية، الغداة وقت الصبح، غداة بني علي يعني ليلة، يعني في الصباحية. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، زي ما انت قاعد هنا في الحتة دي كمجلسك مني، وجويريات بنات صغيرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن في يوم بدر. فرح، كان بنت صغيرة بتغني تقول شعر، شعر في انتصار الآباء والأجداد في يوم بدر، وكيف أن الوالد استشهد، وكيف أن الجد كانت له جسارة. فقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. الغلو، تقول احنا النبي بتاعنا يعرف اللي في الغيب. وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في الغد إلا الله. ينهى عن الغلو، لا يعلم ما في الغد إلا الله. وفي رواية: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. النبي محمد ينهى عن الغلو في الصالحين، ينهى عن الغلو فيه، في شخصه صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه في الإرواء. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة. الحيرة دي مدينة عظيمة، مكانها النهاردة النجف، كانت مدينة عظيمة ساعة أن كانت العراق محتلة من الفرس، مدينة مدهشة. قال قيس بن سعد: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان الفارس الشجاع المقدام، ومرتبته دون مرتبة الملك، راجل له قدر عظيم جدا، جماعة عباد النار الفارسيين بيسجدوا له. فقلت: يا رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. الراجل عايز يسجد للنبي تعظيما تكريما. فقال النبي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ لو أنت عديت بقبري بعد موتي تسجد لقبري؟ قال: لا والله. الآن يا رسول الله هناك من يسجد لبعض القبور، يسجد فعلا، يسجد ويأخذ البركة من الأعتاب، يأخذ بركة من الحديد والرخام. بيقول له: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يبقى يا أخوانا ربنا نهى عن الغلو في القرآن في سورة المائدة والنساء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. طيب ما هي صور الغلو؟ صور الغلو في الصالحين إيه؟ أولا الغلو في الأنبياء، ثانيا الغلو في الأولياء، ثالثا الغلو في العلماء، رابعا الغلو في الملوك والأمراء. كلام ده مهم جدا، ويا ليتك تكتب صور الغلو أربعة. أولها الغلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مع النبي أمرهم عجب، جافي وغالي. من الناس من يمتلئ قلبه بالجفوة تجاه رسول الله، لا يوقرون نبيهم ولا يعظمون سنته ولا يتبعون أثره. يتكلم أحدهم عن النبي كأنه يتكلم عن البقال، لا يعطيه حقه من التقدير والتوقير والاحترام. ومن الناس من ينكر سنة النبي بالكلية، جفاء. وهؤلاء قطعا على خطر عظيم. وهناك غلاة يغالون في رسول الله. من صور غلو هؤلاء في النبي أن البعض يدعي أن النبي خلق من النور، وبعضهم يدعي أن النبي هو أول خلق الله. وفي التواشيح يوشح أحدهم ويقول: يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. هذا كذب. معلوم أن أول من خلقه الله من البشر آدم، ومعلوم العام الذي ولد فيه رسول الله، ولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية. ومعلوم أن عبد الله يعني والد النبي وجد في الدنيا قبل النبي، وأن عبد المطلب وجد قبل ولده وحفيده. مش الأب بيأتي أولا ثم يأتي الابن، ولكن النبي هو أول خلق الله. كذب. ويأتون بأحاديث مكذوبة على رسول الله، منها هذا الحديث المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم زعما في قولهم قال لجابر بن عبد الله: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهو حديث طويل. زعموا أن الله عز وجل خلق نورا، خلق منه الرسول، ثم خلق من نور النبي العرش والكرسي والسماء والأرض والملائكة وجميع المخلوقات. قال الإمام السيوطي الناقد البصير العالم، قال عن هذا الحديث: واضح النكارة، وهو غير ثابت، كذب على النبي، كذب، هذا غلو. ومنها ما روي عن علي أنه قال له رسول الله: كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. هذا كذب. ومنها حديث: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. ربنا خلق الدنيا عشان النبي؟ هذا كذب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن كذبهم في غلوهم يزعمون أن آدم عليه السلام لما اقترف المعصية وأكل من شجرة الابتلاء قال: يا رب أسألك بجاه محمد أن تغفر لي. بقى سيدنا آدم بيقول هذا الكلام؟ فقال له الله: ومن أين عرفت أن لي عبد اسمه محمد؟ قال: وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة. هذا كذب واضح. لماذا؟ لأن آدم علمه الله الأسماء كلها، كان عارف أن من أحفاده ولد صالح كريم على الله اسمه محمد، يعرفه أن في ولد صالح اسمه محمد، سيد الأنبياء، سيد البشر، سيكون من شأنه كذا وكذا. ربنا علمه ده وعلم آدم الأسماء كلها. ثم إن الكلمات التي قالها آدم ما تلقاها إلا من الله، ربنا هو الذي لقنها له. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم إن الكلمات التي قالها آدم عليه السلام مكتوبة بالنص في القرآن بالحرف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لك لا لا، ما قالش كده، قال: مدد يا رب بجاه حبيبك النبي اغفر لي. هو آدم يقع في هذا الكلام الشركي، يأتي بواسطة بينه وبين الله. اللي قاله آدم مسجل في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا غلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في النبي ادعاء البعض أنه يجوز للمسلمين أن يتبركوا ببول النبي. نتبرك ببول النبي، ويسوقون روايات واهية وأحاديث موضوعة أو أحاديث ربما فيها درجة تحسن بها، لكنهم يفهمونها بفهم سقيم، يأتون بالأكاذيب بالموضوعات من باب الغلو في شأن رسول الله. ومن الغلو في رسول الله ادعاء البعض أن النبي يعلم الغيب، كما قال البصيري في بردته: فإن من جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بقى النبي من علومه كل ما في اللوح المحفوظ، يعرف كل الغيب، سبحان الله. أولم ينزل ربنا على رسوله في قرآنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء. ما كانش طلع يقاتل في أحد ويصاب ويقع أمامه 70 من خيرة الصحابة، ما يعرفش الغيب. أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، لا يعلم ما في الغد إلا الله، جملة واضحة. أولم يكن رسول الله في الحديث الصحيح لعائشة: أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا. كل هذا من الغلو في رسول الله. ناهيكم عمن يحلف به، لكم النبي، والنبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله. ناهيكم عمن يستغيث به، ناهيكم عن من يتوسل به بصورة غير شرعية ويتبرك بآثاره بصورة غير شرعية. كل هذا غلو، والنبي يصيح فينا: لا تطروني، لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من صور الغلو: الغلو في الأولياء. من هم الأولياء؟ إزاي أبقى ولي من أولياء ربنا؟ عشان أبقى ولي لازم أتبع طريقة من الطرق، وشارك في الموالد، واضرب بومب واركب مراجيح، واركب ألبس زي أحمر فأخضر في أزرق، وهذه الأشياء. إزاي أبقى ولي؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتقوا الله، اجتهدوا في طاعة الله، تكونوا من أولياء الله. مش كل إنسان يأتي بخارقة في نظرنا يبقى ولي، لابد من ميزان. قال الليث بن سعد: لو رأيتم أحدا يمشي على الماء ويخالف القرآن والسنة فإنه شيطان. سمع الشافعي بهذه الجملة عندما جاء إلى مصر فقال: قصر الليث، أنا أقول لو رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويخالف الكتاب والسنة فإنه شيطان. ما بيقول لك إحنا في المولد شفنا واحد حط سيخ حديد في خده الأيمن وطلعه من خده الأيسر، يبقى ولي. ما نزلش دم لأنه ما عندوش دم، مش يبقى ولي. اعرضوا على القرآن والسنة، إذا خالف القرآن والسنة فإنه شيطان. ونحن لا ننكر كرامات الأولياء بل نثبتها، ونثبت الولاية لمن ثبت فيهم نص: المبشرون بالجنة، أزواج النبي الحسن والحسين، كل أولاد النبي، الصحابة إجمالا، وما سواهم من الصالحين. نقول إن فلان نحسبه من الصالحين، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. من صور الغلو في الأولياء الآتي: اعتقاد البعض إن الأولياء يعلمون الغيب. مش بيقول لك ده مكشوف عنه الحجاب. اسمع، يقول الشعراني، الشعراني في كتاب الجواهر والدرر صفحة 210: إن العارف له أن يقول: أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني ويكون صادقا. العارف يقول لك العارف لا يعرف، يقول لك انا دلوقتي عارف ربنا بيكتب لي حسنات ولا دلوقتي عارف بيكتب لي ايه في اللوح المحفوظ الان؟ هو لسه في كتابه هتكتب في اللوح المحفوظ يا جهول؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الاقلام وجفت الصحف؟ ولذلك يقولون فلان مكشوف عنه الحجاب، العارف لا يعرف. يقول لك لقد خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، وإذا أنكرنا على هؤلاء المخالفات الواضحة التي تصدر منهم لشريعة الإسلام يقولون نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة، نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. ولذلك لهم تفسير للقرآن عجيب. يعني أحد العلماء الأكابر أستاذ دكتور من جامعة الأزهر خطب خطبة جمعة وتناول فيها قصة مريم عليها السلام، وكيف أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقال ما قالت هذا إلا لعلمها بكذب اليهود وبهتان اليهود وأنهم لن يصدقوها. مش ده اللي كل العلماء قالوه في الآية؟ فلما نزل استوقفه واحد من هؤلاء، هل يا شيخ انت عارف مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا ليه؟ قال له ليه؟ قال له نظرت إلى السماء واطلعت في اللوح المحفوظ فقرأت أن ولدها سيعبد من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أم الدكتور الأستاذ قال له حضرتك جبت التفسير ده منين؟ من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟ قالوا لا. من التفسير الكبير للرازي؟ قالوا أبدا. من زاد المسير لابن الجوزي؟ قالوا إطلاقا. من تفسير الآلوسي؟ من تفسير القاسمي؟ من تفسير ابن كثير؟ قالوا أبدا أبدا أبدا. هم دول العلماء. أمال جبتوا منين؟ قالوا منين يا أخي؟ نحن علماء الحقيقة، نحن علماء الباطن، أنتم علماء الشريعة، أنتم علماء الظاهر، أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول الكثيرون منهم حدثني قلبي عن ربي، على طول حدثني قلبي عن ربي. اللي بيدعي أن الوالي بيعرف الغيب هذا أعمى مطموس البصيرة، الغيب لا يعلمه إلا الله. برضو الجماعة الشيعة ومع الأسف بعض الدعاء من الجهلة يفسرون هذه الآية بهذا التفسير، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فسرتوها ازاي دي؟ قال لك البحرين سيدنا علي وستنا فاطمة، مع ان دي آية موجودة في كون الله، موجودة عندنا في مصر في منطقة اللسان في دمياط، هذا الماء عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما برزخ من قدرة الله لا يجعل العذب يبغي على المالح ولا المالح يبغي على الحلو. آية يقولك لا لا لا، الآية تفسيرها مختلف. البحرين فاطمة وعلي رضي الله عنهما مرجهما الله يعني زوجهما، لا يبغيان يعني لا يتظالمان، بينهما برزخ من الدين والخلق. طب يا عم الحج واللؤلؤ والمرجان، يقول لك صعبة دي، اللؤلؤ سيدنا الحسن والمرجان سيدنا الحسين، ويقول الكلام ده في المسجد والناس تقول الله تهد الجامع، وهو كذب وتفسير تحريفي لكتاب الله عز وجل. كذا من صور الغلو في الأولياء أن البعض يبيح للولي مخالفة الشريعة ويتكئون على ما كان من قصة الخضر وموسى، مع أن الخضر عليه السلام قال في نهاية المطاف وما فعلته عن أمري، نبي من أنبياء الله، ما قتل وما خرق السفينة وما بنى الجدار بعد أن نقضه إلا بأمر سماوي. اسمع، يقول التيجاني في كتاب جواهر المعاني الجزء الأول صفحة 161، إن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي، والله النص كده، بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب والفحش وشرب الخمر وقتل النفس. لا إله إلا الله. ثالثا، من صور الغلو في الأولياء اعتقاد البعض إن الولي أعظم من النبي. أقول لك مش الخضر ولي وموسى نبي، النبي تعلم من الولي. لا، سيدنا موسى قطعا أعظم من الخضر، إنه رسول ونبي ومكلم وله نياشين كثيرة. هو معنى أن التلميذ يعرف 10 مسائل لا يعرفها الأستاذ إنه أعلم في كل حاجة من الأستاذ؟ من قال هذا؟ اسمع، يقول ابن عربي، ابن عربي مش ابن العربي، ابن العربي المعرف ده إمام مالكي قاضي علامة، إنما النكر هذا، يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم الجزء الأول صفحة 62 يقول لك: وفينا من يأخذ عن الله. مهم أصحاب عبارة حدثني قلبي عن ربي، يقولوا لنا أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، بتقول لي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. فين مالك؟ مات. فين نافع؟ مات. فين ابن عمر؟ مات. أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. لك حدثني قلبي عن ربي على طول. يقول الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. شفت، مقام النبوة فويق مقام الرسول ودون مقام الولاية، يعني الولي عندهم أعظم من الرسول وأعظم من النبي. أوليس هذا غلو؟ كذا من غلوهم في الأولياء أن البعض بيعتقد أن الولي يقول للشيء كن فيكون. وأنا لا أدري كيف وصل بهم الجهل والجرأة على الله أن يقولوا هذا الكلام. يقول الشيخ إدريس بن الأرباب في كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين في السودان صفحة 44: درجات الأولياء على 3 أقسام: عليا ووسطى وصغرى. الصغرى أن يطير الولي في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالغيب، ده أصغر ولي كده. والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية فإذا قال للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. والكبرى هي درجة القطبانية، يصبح القطب الغوث. ويأتون بحديث كذب، ولك قال الله تعالى: عبدي أطعني تكن ربانيا، إذا قلت للشيء كن يكون. كذب على ربنا وكذب على النبي وغلو في الصالحين. وصل الغلو ببعض هؤلاء في الصالحين إلى حد أن وصفوهم بصفات الله. يقول الشعراني في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 94 أن أحد مشايخه كان يقول: إن الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم. لا إله إلا الله، من الذي يعلم السر وأخفى يا عباد الله؟ يصفونهم ببعض صفات الله. كذا يقول التيجاني في جواهر المعاني في الجزء الثاني صفحة 86، اسمع المصايب: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن أوصافه من أوصاف إلهه، ونعوته من نعوته، وإنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. ولذلك الحلاج وابن عربي قال بعقيدة الحلول والاتحاد. هذه صورة من صور الغلو. الغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء، 3، الغلو في العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وفي القرآن أكثر من 80 آية تتكلم عن فضل العلم وشرف العلم ومكان الطالب العلم ومكانة العالم. لكن في ناس بتغالي في العلماء. ما هي صور الغلو في العلماء؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. أوليس هذا غلو؟ روى الترمذي في التفسير والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في غاية المرام أن عديا رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر. أقبل عدي وقد علق في عنقه صليبا، فلما رآه النبي قال: نح عني هذا الوثن. فسمع عدي النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا محمد، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. من صور الغلو في العلماء أن يحرم الحلال أو يحل الحرام وأنت تطاوعه، كذا. من صور الغلو في العلماء اتباع العالم في زلته وعثرته مع وجود الدليل المعارض لقوله. تجد واحدا منهم يفتي بفتوى تخالف إجماع المسلمين قديما وحديثا، وتجد من يتابعه ويقول لك: اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم. وليس هذا غلو؟ الإمام الدارمي جاء بأثر في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. تجد من الناس من يتتبع رخص العلماء، لك فلان أحل الغناء، ماشي خليك ورا ده، فلان ده أحل الفوائد الربوية، ده عسل، فلان حرم الختان، فلان أباح الزواج من غير إذن الولي، فلان يتتبع الرخص ويعبد ربه بدين مهلهل. ومن تتبع رخص العلماء هلك. هذه مصيبة سببها الغلو في العلماء. العالم قد يزل إذ أنه ليس بمعصوم. فالطاعة إذا جاء بدليل واضح ناصع، قال الله قال رسوله. إنما يأتي بقياسات فاسدة ويخالف الأدلة الواضحة وإجماعات الأمة وتمشي وراه، هذا من الغلو في العلماء. وقد كان العلماء قديما يربون الناس على عدم الغلو فيهم. سيدنا ابن مسعود خلص الدرس وخرج من المسجد، لقى مجموعة من الناس ماشية وراه، فوقفوا. قال: لماذا تسيرون من ورائي؟ قالوا: نحبك. قال: ارجعوا، فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ارجع، لا تغالي في العلماء. أحمد بن حنبل قال له رجل يوما: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا؟ قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. مش عايزين نقعد نمسح جوخ لبعض. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الإمام مالك سئل في 40 مسألة أفتى في 8 ولم يجب في بقية الأسئلة. قال له الرجل: أضرب إليك أكباد الإبل في شهر وأرجع في شهر، بماذا أرجع للناس؟ قال: كلهم مالك لا يدري. بمنتهى البساطة، إيه المشكلة؟ ومن صور الغلو في العلماء معارضة النصوص الصحيحة بآراء فاسدة لبعض حملة الشهادات الشرعية. في من علماء السوء من يرد الحديث النبوي لأنه لا يمشي وفقا لمزاجه، مش ماشي مع عقلي. قالت واحدة منهن في حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، إيه معقول؟ معقول ربنا يعذب واحدة في شوية شعر؟ ربنا أكبر من كده يا أخوانا. شفت متعارض النص بإيه؟ بكلام مصاطب. آخر أنكر حديث الذبابة، قال قذارة. منهم من أنكر الشفاعة، منهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر، بقياسات فاسدة وآراء عطنة. ومع الأسف نجد من يسير من وراء هؤلاء. هذا غلو في العلماء. أخيرا في دقيقة واحدة، ومن صور الغلو الغلو في الملوك والسلاطين. تأليه الملوك ظاهرة قديمة، ف فهناك النمرود، وهناك فرعون، وهناك ذو نواس. من صور الغلو في الملوك وصف الملوك بصفات الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. شاعر يغالي في المعز، شاعر ضلالي يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. ما هذا العمى؟ ما هذا الغلو في السلاطين والملوك؟ إن لله وإن إليه راجعون. غيره قال لأحدهم: إنك لا تسأل عما تفعل، وهم يسألون. إن لله وإن إليه راجعون. رسول الله محمد سيد المتواضعين لما دخل مكة فاتحا، دخل وقد انحنى على ظهر الناقة لدرجة أن اللحية لحيته مست ظهر الناقة، ونسب الفضل كله لله، قال: وهزم الأحزاب وحده. نور الدين محمود في وقعة حارم خر ساجدا في أسفل تل حارم، وعفر وجهه بالتراب، وقال: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمود، من محمود الكلب حتى ينصر. فيا عباد الله، إن الله تعالى نهى عن الغلو، والنبي نهى عن الغلو، نهى عن الغلو في الأنبياء وفي الأولياء وفي العلماء وفي الملوك. الملوك والسلاطين والأمراء يحتاجون إلى النصيحة المؤدبة، يحتاجون إلى البطانة الصالحة، لا يحتاجون إلى هتافة التهريج ومساحين الجوخ. هؤلاء شر عليهم وعلى المسلمين. فاللهم ربنا اجعلنا من أهل الاعتدال، واجعلنا من أهل النصح بأدب، واجعلنا من أهل الرحمة، ونجينا من الغلو والمغالين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: من روائع المصحف المجود.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

الغيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم

القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
2: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
3: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 37 من دروس سورة النساء، ومع الآية 78، وهي قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ما علاقة الآية بالتي قبلها؟ يقول الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل. يعني خوفهم من القتال في حقيقته هو خوف من الموت، خوفهم من القتال في حقيقته خوف من الموت، إذن هم يحرصون على الحياة. فالله في الآية السابقة أنبأهم أن الحياة قصيرة، قل متاع الدنيا قليل. الحياة مصممة عند الله أن تنتهي بالمؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما الإنسان حينما لا يعرف الله ولا يطيعه تنتهي حياته إلى عذاب النار وبئس المصير. فليست العبرة أن أحيا سنوات عدة، العبرة أن تنتهي حياتي إلى الجنة. لذلك من أجمل الأدعية: اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. فالله عز وجل يقول: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، اعتراضا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي نموت على فروشنا، قل متاع الدنيا قليل، أينما تكونوا، لو أنكم لم تقاتلوا، لو أنكم استنكفتم عن أن تقاتلوا وعشتم لا بد من الموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أينما تكونوا، في أي مكان كنتم، في حصن، في قلعة، في غنى فاحش، في قوة كبيرة، في مركز كبير، في قمة مجتمع، أينما تكونوا، في أي مكان كنتم، في مكان آمن أو في مكان خطر، في بر أو في بحر، في جو أو في يابسة، في راحة أو في غير راحة، مع مرض أو غير مرض، أينما تكون. يضاف إلى هذا المعنى وفي أي مكانة كنتم، وفي أي مكانة كنتم. سبحان من قهر العباد بالموت، وسبحان من قهر الجبابرة بالموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، الموت يدرك، أنت هارب منه وهو يدركك، بل إن الموت قد يفاجئك، أنت هارب منه وأنت تتصور أنه يتبعك، تفاجأ أنه أمامك. كيف؟ إنسان مريض كل توقعاته أن يموت بهذا المرض، قد يكون مرض عضال، فيفاجأ أن الموت جاء بغير المرض العضال، قد يكون بحادث، قد يكون بهدم أو بحريق. فالموت يدرك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بدل أن تتوقعونه وراء ظهوركم يتبعكم، قد تفاجئون أنه أمامكم. وبوابات الخروج من الدنيا لا تعد ولا تحصى، الإنسان قد يموت بثانية ولا يشكو شيئا، وقد يموت بعد مرض عضال دام 30 عاما. ما في قاعدة، القاعدة أنه ليس هناك قاعدة. الموت يأخذ الكبير والصغير، والصحيح والسقيم، والغني والفقير، والذكي والأحمق، ومن كان في منصب رفيع ومن كان في منصب وضيع، يأخذ الناس جميعا، كل من عليها فان. أينما تكونوا يدرككم الموت. لذلك قيل لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. يعني أخ كريم أحسن الظن به أصيب بمرض عضال وأجرى عملية معقدة جدا، ونجاح العملية أقل من 20%، ونجا في هذه العملية الجراحية العويصة. قبل حين اتصل بي ولده فقال والدي توفي رحمه الله، أنا ظننت أنه مات بالمرض الذي أصابه، ثم فوجئت أنه مات بحادث. هو يتوقع أن يموت بهذا المرض، وكل من بلغه نبأ الوفاة متوقع أن يموت بهذا المرض، ثم مات بحادث. إذن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت له أبواب لا تعد ولا تحصى. العلم اخترع أسماء متعددة، سكتة دماغية، سكتة قلبية، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، تشمع في الكبد، هذه أسماء أمراض وبيلة، إنها في حقيقتها بوابة الخروج. فالإنسان لا بد من أن يخرج، وأنا أقول لكم هذه الكلمة وأنصح بها نفسي، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله. لا بد من يوم ترى شيئا لم يكن من قبل في الجسد، إن كان بوابة الخروج يتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة. لذلك ما من شيء يعظ الإنسان كالموت، لم أرك الموت واعظا يا عمر، الموت واحد، كل الذي يحصله الإنسان يخسره في ثانية واحدة. أيها الإخوة، أنا لست متشائما، من كان مؤمنا بالله الإيمان الصحيح وله عمل طيب وقد ضبط حواسه وجوارحه وفق منهج الله وعمل الصالحات، هذا تغطيه الآية الكريمة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. والله عز وجل يطمئن المؤمنين فيقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ما كتب الله لنا، لا علينا، لنا، تفيد الخيرات. لكن أينما تكونوا يدرككم الموت، وقصص الموت عجيبة جدا. إنسان قد ينام فلا يستيقظ، إنسان قد يموت وهو ساجد، وقد يموت وهو يرتكب معصية، وقد يموت في بيته، وقد يموت بعيدا عن بيته، وقد يموت فلا يعلم به أحد حتى تكشف موته رائحة جسمه، وقد يموت بين أهله وأحبابه. لكن الأثر ورد أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني أحيانا الإنسان يتقي أن يقتل، تأتيه أسباب القتل من الداخل. لو أنه تحصن بحصن منيع يأتيه ملك الموت، ملك الموت يتخطى كل الحصون، يتخطى كل السدود. يعني قصة رمزية، أن رجلا كان في حضرة نبي الله سليمان، وكان عند سليمان ملك الموت، فصار ملك الموت يحد النظر برجل في مجلسه. فهذا الذي رأى ملك الموت يحد النظر فيه سأل سليمان أن يأخذه إلى طرف الدنيا الآخر، قصة رمزية، على بساط الريح، نقله إلى الهند فتوفي هناك. فلما سأل هذا النبي الكريم ملك الموت: عجبت لك، لما كنت تحدق فيه؟ قال: عجيب، أنا معي أمر بقبض روحه في الهند، فما الذي جاء به إليك؟ ملك الموت جاهز، يتجاوز الحصون والقلاع والسدود، يتجاوز كل حاجز. يعني كيف أن الإنسان يموت بطلقة من الخارج، قد يموت بطلقة من الداخل. هذه الطلقة من الداخل تتجاوز كل الحصون والقلاع. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس. فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. الحقيقة خوف القتال هو خوف من الموت ورغبة في الحياة. هذا الأمر يسوق إلى موضوع القضاء والقدر، وقد عودج موضوع القضاء والقدر في هذه الآية بطريقة رائعة. يقول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. كلام جيد، كلمة حق. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أنت السبب. فرد الله عليهم فقال: قل كل من عند الله. أول حقيقة في القضاء والقدر أن ما من شيء يقع في ملك الله إلا بإرادة الله وبفعل الله. الذي وقع وقع بإرادة الله، والذي وقع وقع بفعل الله، والإنسان ضعيف لا يملك حولا ولا طولا. لكن لماذا وقع الذي وقع؟ الذي وقع له أسباب. فمثلا حينما يرسب طالب في صفه، من الذي وقع قرار الرسوب؟ المدير. من الذي أمر بالرسوب؟ المدير. من الذي أدخل في السجلات أنه طالب راسب؟ المدير. لماذا رسب هذا الطالب؟ من حيث الفعل هو فعل المدير، من حيث السبب هو سبب من الطالب، بسبب تقصيره وكسله رسب في صفه. فالفعل إذا نظرت إليه من زاوية الخلق من عند الله، إن نظرت إليه من زاوية السبب من عند الإنسان. فإذا قلنا إن إدارة المدرسة قررت رسوب هذا الطالب من حيث الفعل، ثم إذا قلت إن هذا الطالب رسب هو بأنه كسول، كمان صحيح. فمرة ذكرت الفاعل ومرة ذكرت السبب. فأي شيء يقع في الكون من حيث الفعل من عند الله، أما كل شيء يقع في الكون من حيث السبب من عند الإنسان. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني قالوا الجنة محض فضل، محض فضل، والنار محض عدل. يعني مثلا لو أن طالبا وعده والده بمكافأة ثمينة جدا إذا هو نجح، الآن نجح، نجاحه يكفي لأن ينال هذه الهدية الثمينة؟ لا، لولا أن الأب دفع ثمنها ونفذ وعده لما نالها. إذا نجاحه ليس سببا كافيا لنيل هذه الهدية. فكرة دقيقة، وعد أب ابنه بدراجة غالية جدا إذا هو نجح، فالابن حينما نجح وأخذ الجلاء توجه مباشرة إلى بائع الدراجات، قال له أعطني هذه وهي الجلاء. ما بيعطي. الخير هو فضل من الله، لا بد أن يدفع الأب ثمن هذه الدراجة، ينفذ وعده، لكن نجاح الابن وحده غير كافي لامتلاك الدراجة. أما حينما ينزل عقاب بإنسان، السبب هو الإنسان فقط، لولا أنه فعل هذه المعصية لما نال هذا العقاب. لذلك مطلق العقاب هي النار، ومطلق الثواب هي الجنة. فالجنة محض فضل، والنار محض عدل. يعني مثلا لو واحد وهبك بيتا في أرقى أحياء دمشق وثمنه 50 مليون، وكلفك أن تدفع ثمن المفتاح، أنت ماذا دفعت ثمن؟ هل دفعت ثمنه؟ لا، دفعت سببه، دفعت قيمة سبب دخوله. لذلك المؤمن كل أعماله الصالحة في الدنيا هي سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. فرق كبير بين أن تشتري مفتاح ب20 ليرة تدخل به بيتا ثمنه 50 مليون، وبين أن تدفع 50 مليون. نحن في كل أعمالنا في الدنيا ندفع ثمن سبب دخول الجنة، بينما ثمن الجنة لا يملكها أحد. لذلك الجنة محض فضل من الله عز وجل. هل أنت مستقيم؟ الله متعك صحة جيدة، وهبك ذرية صالحة، أعطاك ملكات عالية، أعطاك رزق وفير، هل إمكاناتك وحدها سبب كاف لما أنت عليه؟ لا، ما أنت عليه بفضل الله عز وجل، بتقدير الله، بعطاء الله، بكرم الله. فالمشكلة أنك حتى إذا تفوقت في عملك وحتى إذا كنت متفوقا في ملكاتك، هذه ليست سببا كافيا لما أنت فيه، إنما هي سبب وسيط وليست ثمن لما أنت فيه. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قلنا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة برحمة الله، ادخلوها برحمتي واقتسموها بأعمالكم. العمل سبب دخول الجنة، العمل سبب دخول الجنة، وفضل الله ثمن الجنة. لذلك ما معنى الآية؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أنا في طلعة، في احتمال نطلع منها. ما معنى الآية؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. العلماء قالوا معنى هذه الآية أنك إذا اشتريت بيتا ودفعت ثمنه بالتمام والكمال وبسعر الحقيقي، وما حسم لك صاحبه ولا درهم، أنت حينما تتملك البيت وقد دفعت ثمنه كاملا، هل تشعر أن هذا الذي باعك البيت له فضل عليه؟ لا، قبض الثمن بالتمام والكمال وقبض أعلى ثمن. أما حينما تدفع ثمن مفتاحه فقط والبيت ثمنه 50 مليون، كلما رأيته في الطريق تذوب شكرا له. فالجنة لا يمكن أن ندفع ثمنها، لكن يمكن أن نقدم سبب دخولها. استقامتنا إن شاء الله والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة. هذا معنى قول الله عز وجل في الآثار القدسية: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالي. أصل الدخول برحمة الله، أما مكانك في الجنة بحسب عملك. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة محض فضل والنار محض عدل. إذن وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هذا فهم مغلوط. قل: كل شيء وقع من عند الله، حدوثا، إيقاعا، خلقا. قل: كل من عند الله، أما سبب الوقوع من عند أنفسك. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآن التفصيل من زاوية الفعل: قل: كل من عند الله. من زاوية السبب: ما أصابك من حسنة فمن الله. لو نجحت أيها الطالب وقد وعدك أبوك بدراجة، لو لم يدفع أبوك ثمنها لا تتملكون. فهذه الدراجة تملكتها بثمن دفعته أنت؟ لا، تملكتها بنجاحك في الامتحان، وقد وعد أبوك الذي ينجح بهذه الدراجة. قضية واضحة تمام. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني أروع ما في الإيمان التوحيد، وأروع ما في التوحيد أنك لا تحقد على أحد، وفي كل مشكلة تعاني منها ترد الكرة إلى ملعبك. أبدا لا يعقل ولا يقبل أن يحقد إنسان على العصا التي ضرب بها. هذه أداة، قطعة من الخشب، ينبغي أن تحقد إن كنت حاقدا على من ضربك بها. ومن حقد على العصا فهو متهم في عقله. لو ضربت إنسان وأمسك هذه العصا وبدأ يكسرها ويشتمها، أحمق، ينبغي أن تشتم الذي ضربك بها. إذن الأداة لا علاقة لها بالنتيجة. من الذي أمسك هذه الأداة؟ إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن الطغاة في الأرض عصي بيد الله، وأن هؤلاء الطغاة تسلطوا على بعض المؤمنين لخلل في إيمانهم ولضعف في استقامتهم، أنا ملك الملوك كما ورد في الأثر القدسي، ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن هم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحك. ما أصابك من حسنة فمن الله. يعني لو كنت مستقيم، إكرام المستقيم فضل من الله عز وجل. لو كنت منضبط، إكرام المنضبط فضل من الله، يعني انضباطك ليس سببا منطقيا كافيا لما أنت فيه من إكرام، لكن ما أنت فيه من إكرام إنما هو فضل من الله. لكن الأمر الآخر ليس كذلك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله غني عن تعذيبنا، غني عن تعذيبنا، لا يقبل ولا يعقل أن نعذب بلا سبب، بدليل قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المصائب غير المكارم، المكارم والعطاءات هي فضل من الله بسبب استحقاقك له. كلام دقيق. العطاءات من الله عز وجل هي عطاءات من الله، لكنه منحك إياها بسبب استحقاقك لها، استحقاقا عباديا لا استحقاقا ماديا. بينما المصائب هي بسبب من الإنسان فقط. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إخوتنا الكرام، أنت حينما تفهم هذه الآية تنتهي علاقتك بالخلق وتبدأ علاقتك مع الحق. هؤلاء البشر أمامي كلهم دمى بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. إذن ألزم الله ذاته العلية بالاستقامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. هذه الآية في سورة النساء أصل في مفهومات القضاء والقدر. كل ما وقع أراده الله، بمعنى سمح به، وكل شيء أراده الله وقع، لأن الله فعال لما يريد. فأي شيء تراه عينك هو من فعل الله، من فعل الله خلقا، ومن الإنسان سببا. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا المعنى مريح، يلغي الحقد، يلغي الاعتراض. علاقتك مع نفسك، علاقتك مع ربك، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. دائما راجع نفسك، دائما اتهم نفسك. يعني كان بعض الصالحين يقول: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. إذا كنت مع الله محكم الصلة، وقافا عند كتاب الله، غاضا للبصر، يلهم الله هذه الزوجة أن تكون مطيعة لك، محبة لك، تراها بعينك جميلة ولا تتمنى غيرها. أما إذا كان هناك من معصية متعلقة بالمرأة، لو أنها جميلة لا تراها كذلك، لو أنها وديعة تبدو لك قاسية ومتغطرسة. فأعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، هكذا قال بعض العارفين. طبعا لا يعني هذا أن كل إنسان يعاني من متاعب في عنده مشكلة مع الله، قد يكون الله جعل عنده لتستفيد منه، ممكن. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذكرت أن مطلق العطاء هو الجنة محض فضل، وأن مطلق العقاب وهي النار محض عدل. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهاتان آيتان هما أصل في القضاء والقدر. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكنت أقول دائما أن العبرة في تفسير الحدث. يعني قصة وقعت قبل 30 عاما فيما أذكر، أن موظفا عند تاجر شكاه إلى بعض الجهات المسؤولة، فرتبوا عليه مصالحة بمبلغ يفوق حد الخيال. حقد هذا التاجر على هذا الموظف، أطلق عليه النار فأرداه قتيلا، فحكم 30 عاما في السجن. تحليل هذه القصة: لو أن هذا التاجر كان موحدا لم يرى هذا الفعل جاءه من هذا الموظف، بل يراه من الله. يعيد أوراقه مع الله، يفتح مع الله صفحة جديدة، وقد يعوض الله عليه. أما حينما لا ترى أن الله عز وجل فعال، ترى الناس يفعلون ما يشاءون، عندئذ ينشأ الحقد. والحقيقة الحقد مدمر، لأنه ترى إنسان أقوى منك ويملك أمرك وأنت في قبضته، ولا يحبك ويريد تدميرك. والله هذه الأفكار وحدها تسحق. أما حينما ترى أن الله بيده كل شيء، وأن الله عز وجل لا يسلمك إلى أحد، ولا يكل أمرك إلى أحد، ولو أنه أسلمك إلى أحد من خلقه لا يستحق أن تعبده، وأن الأمر كله بيد الله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ينتهي الحقد. لذلك قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
0: بسم الله، أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا الوعد ولو بعد، أنا القدس لا لبس، أنا الحب والحرب، أنا الأمر والعمر، أنا القدر والقدر، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا أول قبلة وآخر قبلة، أنا بيوت عز ومجالس عزاء، أنا توابيت مكشوفة وزغاريد ولادة، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا عرفات، أنا عرفات الطريد، أنا الياسين القعيد، أنا جارش العنيد، أنا الشقاق والمغربي، أنا كل شهيد، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا لست أطول احتلال، أنا أطول مقاومة، أنا لست غزة وأريحها،

طريقة مزورة، أنتم مكيدة مدبرة، أنتم وهم سيتبدد وأنا وهن سيزول، أنتم وهم سيتبدد وأنا وهن سيزول. سل الحاخامة، سل الحاخامة في المعبد عما أزعم وأقول، ينبئكم عن شجر الغرقد ستزرعه في الحقول. القول قول محمد وأصدق القول قول رسول، ولكن من يعرف قولي يعرف أن الحرب فصول، وليس لكم إلا الغرقد يحجبكم عن سيف مسلول.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حياة شيخ الإسلام وارث علم النبوة أحمد ابن تيمية. أما عن كتبه وتراثه فقد ترك لنا إمامنا الجليل ابن تيمية ثروة ضخمة من مؤلفاته، كانت نتيجة دراسته الطويلة العميقة لما عليه المسلمون من أحوال وما وصلوا إليه من تفكير في تفسير القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأصول الحنفية السمحة والفقه الإسلامي وأصوله وغير ذلك من العلوم والمعرفة كعلم الكلام والمنطق والتصوف والفلسفة، تطول رسائله وقد تقصر أحيانا حسب ما يحتاج إليه المقام.
1: وقيل إنها وصلت إلى 300 مجلد وأوصلها آخرون إلى 500 مجلد، وهذا ما أوصله إليه من ترجم له في دائرة المعارف الإسلامية. نذكر بعضا من تلك المؤلفات مما اشتهر وصار حديث الناس.
0: 1- المناظرة في العقيدة الوسطية.
1: 2- الوصية الكبرى.
0: 3- الوصية في الدين والدنيا.
1: 4- رسالة في الاستغاثة.
0: 5- رسالة الحلال.
1: 6- رسالة في زيارة بيت المقدس.
0: 7- رسالة في مراتب الإرادة.
1: 8- كتاب بيان الهدى من الضلال في أمر الهلال.
0: 9- تفسير المعوذتين.
1: 10- رسالة في السماع والرقص.
0: 11- رسالة الفرقان بين الحق والباطل.
1: 12- معالم الأصول.
0: 13- التبيان في نزول القرآن.
1: 14- رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
0: 15- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وطبع في 4 مجلدات.
1: 16- اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم وهو في الرد على اليهود والنصارى.
0: 17- كتاب في سجود القرآن.
1: 18- كتاب الفرق المبين بين الطلاق واليمين.
0: 19- الفتاوى وهي في 35 مجلداً وطبعت عدة مرات ووزعت في البلاد الإسلامية.
1: 20- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
0: 21- جوامع الكلم الطيب في الأدعية والأذكار.
1: 22- رسالة الحسبة في الإسلام.
0: 23- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: 24- الواسطة بين الخلق والحق.
0: 25- تفسير سورة النور.
1: 26- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وقد طبع في 10 مجلدات.
0: وآخرها 27 وهي الفتاوى المصرية طبع في 5 مجلدات.
1: هذا ولا يزال الكثير من كتبه ورسائله وفتاويه مفقودة، ويعثر بين حين وآخر على شيء منه فيبادر من وجده إلى نشره للانتفاع به، وقد لمعت كتبه في هذا العصر وانتفع بها الخلق الكثير لما تحويه من العلم الغزير والتحقيق والأصالة، وقد شهد بذلك كل من اطلع عليها ممن لم تأخذه في الله لومة لائم.
0: وأما ما يتميز به كتب ابن تيمية فقد تميزت كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية بميزات واضحة وظاهرة، حتى إنك لو قرأتها من غير أن تعرف نسبتها لشخص ما لا يخطئ أنك تنسبها إلى صاحبها شيخنا رحمه الله تعالى، فهي واضحة النسبة إليه لما تعرف بما يختص به من الصفات التي أهمها ما يأتي:
1: الإكثار من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم المناسبة للموضوع الذي تتحدث عنه، وكذلك ما يذكره من الأحاديث النبوية ولما يذكره من آثار السلف الصالح الذي رواه عن الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المجتهدين على اختلاف مناهجهم وأصولهم، حتى كأنك إذ تقرأه تقرأ علم السلف قد نقله إليك، وإذا تماديت في قراءته نقل فكرك وعقلك إلى حيث كان السلف الصالح يعيشون ويفكرون، فهو ينقل إليك آثارهم لينقل عقلك إليهم ويسمو بفكرك إلى مناهجهم.
0: 2- وضوح الفكرة وظهورها، فلا تعقيد فيها ولا مواربة ولا احتمال غير وجه واحد لا لبس فيه ولا تغيير ولا استبهام ولا تحمل أكثر من وجه أنها جليلة بينة العبارة بينة الدلالة.
1: ثالثا، عمق الفكرة عمقا كبيرا حتى لا تذهب تأملاته الفكرية إلى درجة الإحاطة والمقارنة بكل المعاني التي تدور حولها كل ما يدعو إليه ويستدل له.
0: إنه مثاب باجتهاده، ويكفيه أنه مؤمن بما يقول، مخلص في طلبه، مجتهد فيه.
1: وعن ابن تيمية ورسالته إلى أمه، كان ابن تيمية كثير التجوال في البلاد الإسلامية، وكان يحب التنقل لينشر دعوته ومذهبه السلفي.
0: سافر ابن تيمية إلى مصر، وكان ذلك سنة 705 هجرية. خرج من دمشق، وعندما مر بغزة عقد في جامعها مجلسا كبيرا، وألقى درسا من دروسه، ثم سار في طريقه حتى وصل إلى القاهرة.
1: دخلها مستعينا بالله، معتزما نشر ما عنده من العلم والمعرفة. وعلمت أمه بما يلاقيه من متاعب في سبيل تجميع الناس، فأرسلت إليه رسالة تطلب منه أن يرجع إلى دمشق. وكان محبا لها، رؤوفا بها، يعمل على رضائها، وكثيرا ما كان يدخل السرور إليها، لكنه رجاها أن تأذن له في أن تستمر إقامته في القاهرة قليلا حتى يؤدي حق الله سبحانه، فكتب إليها هذه الرسالة: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعمه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
1: كتاب إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن كريمة، وآلاء جسيمة، ونشكر الله عليها، ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في البلاد

0: والبركة ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال. ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل لا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
1: والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له.
0: والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.
0: هذه رسالة من ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، كلها حنان وعطف ورقة ووداد، ظهرت فيها آيات البلاغة، مما يدلنا على أن أمه كانت مجيدة للغة وآدابها، فقد اختار لها ابنها آيات العلم والمعرفة، وهذا دليل على مكانة المربية، على مكانة المربية الأولى للرجل الذي نحن بصدد التعريف به.
1: لقد وضع خوفه من الله نصب عينيه، فأمور الدين هي أمور الله، وبيانها للناس هو بيان لما كلفه الله به كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه السلف الصالح الذين أدركوا التنزيل وفهموا غايته ومعناه، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء.
0: وأما عن ثناء العلماء على ابن تيمية، قال فيه الإمام الذهبي: فريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وكرما ونصحا للأمة، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.
1: قال الواسطي: فوالله ثم والله ثم والله، لم يسر تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله تعالى عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وحزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة، وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وقال الحافظ الجليل أبو الحجاج المزي: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه.
1: وقال الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري المصري المتوفى سنة 671 هجرية: ألفت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظا، كاد يستوعب السنن والآثار، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو درايته، بز في كل فن أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه، كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويروون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله الروضة والغدير.
0: وقال الحافظ علم الدين القاسم البرزالي المتوفى سنة 738 هجري، هو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول، ومهر في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين، كان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعوة الخلق إلى الله تعالى.
1: أما

0: وفاته فقد ناداه مولاه جل جلاله فلبى النداء، فقد انتهى أجله الدنيوي واستعد للقاء بعد أن أدى رسالته التي هيأه الله سبحانه وتعالى لها. فكان مجاهدا في سبيل الله، مكافحا في سبيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لقي ربه الذي يعلم السر وأخفى، والذي لا يضيع أجر العاملين صغر العمل أم كبر. وكانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة 22 من شهر ذي القعدة سنة 728 هجري، وكان انتقاله إلى الرفيق الأعلى من أكبر الأحداث التي أخذت على الناس أحزانهم وأدمت قلوبهم.
0: قالوا إن الناس تزاحموا على جنازته وعلت أصواتهم بالبكاء والثناء عليه والدعاء له، ولم تصل الجنازة إلى مثواها الأخير إلا قبيل العصر، وقد كانوا في انتظارها في الصباح الباكر. وكان الناس يأتون من كل مكان من القرى القريبة ومن البساتين والمزارع القريبة.
1: وننقل ما قاله ابن كثير رحمه الله في وصف جنازة شيخه وكثرة المشيعين: إنه لم يتخلف عن الحضور إلا من لم يستطع، وحضرت نساء كثيرات قدرن ب15,000 غير اللائي سمعت أصواتهن بالبكاء والنحيب والدعاء من فوق البيوت في الطريق. أما الرجال فقد قدرهم البعض ب60-100,000 أو يزيدون.
0: وهكذا كانت نهاية حياة الإمام الفقيه أحمد بن تيمية شيخ الإسلام ووارث علم النبوة. وإلى لقاء آخر مع إمام جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمسكون بحبل غير منفصل.
1: الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمسكون بحبل غير منفصم.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب الخوف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
3: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
2: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر تشرين الثاني لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف تستعد لإجراء اختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن، ورايتس ووتش تحذر. فلسطين المحتلة غزة، أهالي الأسرى في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. غوتريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد، الصحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وإثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا. حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك. وهناك 2 من الطرق الشائعة للتقديم، وهما أولا المنح، منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب، بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. تشير الخبيرة في قانون الهجرة إيفا عبد المسيح إلى أن المعيار الأكثر أهمية في هذه العملية هو تلبية متطلبات الإقامة، وبناء على تجربتها في مساعدة مئات الأشخاص على الحصول على الجنسية الأسترالية، تؤكد على أهمية فهم هذه المتطلبات بعناية والعمل على تحقيقها بشكل صحيح. ولتلبية متطلبات الإقامة في أستراليا، يجب عليك أولا أن تكون قد عشت في أستراليا بتأشيرة قانونية لمدة 4 سنوات دون أي غياب يتجاوز 12 شهرا. ملبورن، بعد الساعة 2 بقليل من صباح السبت، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة منطقة أراواتا على بعد نحو 6 كيلومترات شمال شرق كرو موبورا و100 كيلومتر جنوب شرق ملبورن. ووصف السكان الأقرب إلى مركز الزلزال سماع دوي قوي، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال عندما تصل الطاقة الزلزالية إلى سطح الأرض. كما تحدثوا عن اهتزاز المنازل والنوافذ وتأرجح الأشجار ذهابا وإيابا بفعل قوة الهزة. وشعر بالزلزال سكان مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا، إذ أيقظ كثيرون من نومهم حتى في مناطق بعيدة مثل شيبرتون وبالارات وورنامبول. وطلقت هيئة علوم الأرض الأسترالية أكثر من 21 ألف بلاغ خلال ساعة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. في خيام متهالكة بقطاع غزة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، وبحركة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم. يواجه مرضى الدم بقطاع غزة واقعا صحيا صعبا من انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية وحاجتهم الماسة للسفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي وسط تضاؤل فرص العلاج جراء تدهور المنظومة الصحية وحاجتهم المستمرة للتشخيص والمتابعة. اليمن. تظهر مقاطع فيديو متداولة من جبهات القتال في اليمن قوات حكومية وأخرى حليفة وهي تأسر مقاتلين من أنصار الله الحوثيين، بينهم فيما يبدو أطفال، مما أثار مخاوف حقوقية. وقالت هيومن رايتس ووتش في منشور على منصة إكس إن بعض الأسرى الظاهرين في الفيديوهات يفترض أنهم أطفال، لكنها شددت على أن هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى التحقيق. فلسطين المحتلة غزة. نظم أهالي الأسرى الفلسطينيين وممثلو أطر نسوية وقوى وفصائل وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بزيارة ذويهم الأسرى وللتنديد بأوضاعهم داخل السجون الصهيونية واستمرار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم الأساسية. الكيان الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الصهيوني اليمين المتطرف إتمار بن غفير، وأظهرت مشاهد نشرتها حسابات فلسطينية اقتحام بن غفير وسط حراسة أمنية مشددة موقع البناية التي بدأت سلطات الاحتلال هدمها منذ ساعة الصباح الأولى. قطاع غزة. يواجه مرضى الدم في قطاع غزة واقعا صحيا قاسيا في ظل النقص الحاد في مستلزمات الفحوص المخبرية وحاجتهم المستمرة لوحدات الدم والصفائح الدموية، فضلا عن حاجة العديد منهم للسفر خارج القطاع لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم تزامنا مع تراجع فرص العلاج والمتابعة جراء تدهور المنظومة الصحية. الطيران المدني السعودي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أمس تعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء الاثنين، مما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، وأضافت أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات صلة على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة المسافرين والعاملين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح أمس الثلاثاء جراء قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن جراء غارة من مسيرة صهيونية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في حين قال مصدر طبي إن حسن ريان جميل أبو منسى 17 عاما استشهد برصاص الجيش الصهيوني في الرأس أثناء وجوده شرقي مخيم المغازي، فيما أصيب فلسطيني آخر. غوتيريش يدعو. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع قبل يوم من الذكرى السنوية 3 لهجوم 7 أكتوبر 2023. وقال غوتيريش في بيان نشره في حسابه الرسمي على منصة إكس إن الوقت حان ليصبح وقف إطلاق النار دائما وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع والاحترام القانون الدولي. النائبة الأوروبية تثير. أثارت واقعة قيام النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن بنازع العالم الصهيوني خلال فعالية داخل البرلمان الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا عملية طوفان الأقصى ردود فعل صهيونية وأوروبية غاضبة، في حين دافعت النائبة عن موقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا، وقال ترامب في منشور على منصته ترو سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برابط الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم، ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. صحيفة وول ستريت تفيد، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع حرب إيران، لكن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. وأضافت الصحيفة أن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجو النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، إذ إن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. الخبر الأخير في هذه النشرة من الهند، أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وأدانت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان هجوما استهدفت السفينة التجارية MT Own Beast التي ترفع علم بنما، مشددة على أنها أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، فرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، كيف تستعد لإجراء واختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن ورايت سوتش تحذر. فلسطين المحتلة غزة، أهالي الأسرى في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي يقول 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. غوتيريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية تثير، النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد، صحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع لأذان العصر تمام 4:18، يرفع لأذان المغرب تمام 7:04، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:22. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-7000.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج، تلأت مقلته بدموع

0: If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for Allah is responsive, clement. Knower of the invisible and the visible, the mighty, the wise.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
4: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب

0: نحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
0: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: كتاب الدعوات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم. كتاب الأذكار.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في موضوع الغلو. وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية في موضوع تحت عنوان إياكم والغلو، وبقي في الموضوع بقية غاية في الأهمية، ألا وهي صور الغلو وأسباب الغلو وعلاج الغلو. أحبتي في الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بدين وسط، ونحن من أمة وسط، فلا لغط ولا شطط ولا غلط. قال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأكرمنا جل جلاله بشريعة سمحة سهلة يسيرة، فقال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عز من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم. قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وديننا ذم الغلو وحارب الغلو بكل صوره وأشكاله، كما بينت بالتفصيل في الحلقة الماضية قبل الماضية. ديننا ضد الغلو، ديننا يحارب الغلو. لماذا؟ لأن الغلو تضييق على النفس عندما نحملها ما لا تطيق. الغلو يشوه سماحة الإسلام، الغلو ينفر الناس عن الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة سهلة، فلماذا عقدناها؟ ما كان يخير بين أمرين إلا واختار الأيسر ما لم يكن إثما. فلماذا نصعب على الناس؟ لماذا ننفر الناس عن دين رب العالمين؟ والسؤال أولا: ما هو الغلو؟ الغلو كما قال المناوي هو مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد في الدين، والتصلب والتشدد في غير مواطن التجديد. قال القرطبي في تفسيره: الغلو في الدين هو الإفراط فيه، كما أفرطت اليهود والنصارى في المسيح عليه السلام. أفرطت فيه اليهود وغلوا فقالوا: ليس ولد رشدة. وغلت فيه النصارى فقال فريق منها: هو الله. وقال فريق ثاني: هو ابن الله. وقال فريق ثالث: بل هو ثالث ثلاثة، نصفه ناسوت ونصفه لاهوت. وخلافات جلبت بينهم دماء إلى ما شاء الله. الغلو مذموم في دين الإسلام. ذمه الله كثيرا في قرآنه، وذمه نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا في سنته. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما السنة فقد أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه أحمد شاكر والألباني رحمهما الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع المتعمق الغالي المتشدد في غير مواطن التجديد. وروى البيهقي في السنن الكبرى وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الأحاديث بالجملة كل هذا ذكرناه وأكثر بزيادات وتفصيلات، ارجعوا إلى الحلقة الماضية تجدوا فيها التفصيل، لكن أنا أذكر من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم ذكرت بحول الله وقوته أن النبي كان حربا على الغلو، كان يحارب الغلو في العبادة، كان يحارب الغلو في السؤال، كان يحارب الغلو في الدعاء، كان يحارب الغلو في الصالحين، كان يحارب الغلو في القرآن. وذكرت كل كلمة من هذه الكلمات بدليلها وأدلتها التفصيلية، ولله الحمد والمنة. ما الجديد؟ الجديد ما هي مظاهر الغلو في هذا العصر؟ مظاهر الغلو في هذا العصر إيه؟ أولا تكفير المجتمع على العموم، حتى وصل الأمر ببعض الغلاة إلى تكفير كل من يخالفهم في الرأي، ذلك بدون حجة ولا برهان. ولا يخفى على اثنين من طلبة العلم الصغار أن المسلم قد يقول ما هو كفر ولا يكفر. ممكن مسلم يقول ما هو كفر ولا يكفر، أيوة، لجهل يعذر به أو لخطأ أو لتأول أو لغلبة علماء السوء على البلدة أو لعجز أو لإكراه أو لجنون أو لصغر. الغلاة ما يعرفوش الكلام ده، كفر المجتمع كله، كل من يخالفهم الرأي يكفروا. أيضا هناك من الغلاة من يتوقف في أمر الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدتهم، جماعة التوقف والتبين بتوع زمان. وهذا الكلام لا أصل له إطلاقا عند أهل السنة والجماعة. من نتوقف في تكفيره وقد ثبت قبل إسلامه فما زال حكمه على الإسلام؟ واحد أنت متحير، ده كافر ولا مسلم؟ هو حاله كان إيه الأول؟ مسلم، يبقى مسلم. ولو توقفنا في إثبات شخص علم كفره فهو ما زال على كفره، لا نقول إن فلان مجهول الحكم ومحل بحث ومحل دعوة، هذا كلام فارغ. هؤلاء الغلاة قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: مسلمون بلا شبهة، كفار بلا شبهة. والقاعدة العريضة من المسلمين عندهم يقول لك كتلة متميعة ليست واضحة السمات، مظهرها العام بعيد عن الإسلام، وهؤلاء نتوقف فيهم. الكلام ده كلام فارغ، هذا المعتقد من أبطل الباطل، هذا غلو. ثالثا من صور الغلو في هذا الزمان ترك البعض الصلاة في مساجد المسلمين، يقولون لا نصلي إلا من وراء من عرفنا عقيدته. الله، ما تصليش في مساجد الأوقاف ليه؟ لماذا لا تصلي في مساجد أنصار السنة؟ لماذا لا تصلي في مساجد الجمعية الشرعية؟ لماذا لا تصلي في مساجد الأهالي الجمعيات الخيرية؟ يقول لك لا لا، أنا لا أصلي إلا خلف الإمام اللي أنا متيقن من عقيدته. طيب إمام مجهول الحال مسلم، يقول لك لا لا ما عرفوش، لا أصلي من ورائه. هذه أيضا من صور الغلو والجهل. أربعة من صور الغلو الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين وعلى ولاة الأمر بالسلاح وقتل الأبرياء، قتل المعصومين من القتل الذين عصم الشرع دماءهم من المستأمنين زي السياح والخبراء والأجانب الذين جاءوا إلى بلادنا، المستأمنين والمعاهدين والذميين والمسلمين. هذا أيضا من صور الغلو، الاعتداء على هؤلاء، الإسلام منه براء. خامسا، من صور الغلو إعطاء البعض نفسه حق تنفيذ الحدود الشرعية التي جعلها الله في عنق ولي الأمر وكلفه هو ومن ينوب عنه بتنفيذها. لا واحد بيشرب خمر، امسك يا جدع اجلد، واحد أفشو بيزني، هات يا جدع اجلده، هي بتاعتك. الذي ينفذ هذه العقوبات الشرعية ولاة الأمر أو من ينوب عنهم. طب هذه الحدود معطلة، هذه في أعناقهم هم، يسألهم عنها ربنا، إنما لا ينفذها سواهم، هذا غلو. ستة، من صور الغلو التشدد في الفرعيات، وهذا مع الأسف يقع فيه الكثير من الدعاء. في دعاء كأنهم لا يعرفون من الأحكام الشرعية إلا واجب حرام، واجب حرام، كلمة حرام تحت لسانك، حرام حرام، لا يجوز لا يجوز. يا عم الله يرضى عليه، الأحكام الشرعية خمس، واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، مش واجب وحرام بس، في حاجة اسمها مكروه يا مولانا، في حاجة اسمها مندوب مش واجب سنة، في حاجة اسمها مباح. يا أخي لماذا تشدد في الفرعيات؟ الشريعة الغراء مبنية على التيسير، الشريعة الغراء مبنية على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الحرج. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من التشدد أن تحمل كل الناس على الورع، غلط. أنت في نفسك تمسك، شدد على نفسك زي ما أنت عايز بقى، لكن مع الناس ترفق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخير بين أمرين إلا ويختار الأيسر ما لم يكن إثما. إنما حمل كل الأم على الورع غلط. أكرر، أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. كذا من صور الغلو الطعن في العلماء، الطعن في أئمة الدين، الانتقاص من حق الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تجد إنسان لسه كان من أسبوعين قاعد على القهوة بيشرب جوزة وبيلعب دومينو وطاولة، بمجرد ما صلى والحمد لله، وأطلق لحيته والحمد لله، وقصر ثوبه والحمد لله، على طول يظن نفسه انه بقى عالم علام وحبر فهامة، فيطعن في أئمة الدين. هذه أيضا من صور الغلو ومن صور قلة الأدب. قد كان سلفنا الصالح ينهى عن التشدد والغلو. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطرة ولم تنطعوا تنطع أهل العراق. تلاقي واحد متنطع في الصيام، المغرب بيدن ومع القلة في إيديه، المؤذن الله أكبر الله أكبر، وهو إيه؟ هيموت على بق مي، مش عايز يشرب. ليه يا حاج؟ يقولك أما يتشاهد الأول. هذا غلو يا مولانا، بمجرد ما يقول المؤذن الله اشرب. فسيدنا عمر يقول لنا: خذوا بالكم، لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطرة ولم تنطعوا تنطع أهل العراق. ذكره ابن منظور في لسان العرب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي وائل قال رضي الله عنه: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة بن اليمان لما سمع هذا: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. إن حذيفة بن اليمان بيعتب على أبي موسى، قالوا لك ليه تشدد على الناس كده يا أبا موسى، وددت لو أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. أكرر، الحديث رواه مسلم. روى أبو داود أن عليا رضي الله عنه قال: لا تغالوا لي في كفن، المسلم يكفن في ثلاثة أثواب بيضاء وانتهى. لا لازم نكفنه في حرير ونجيب له قطنية ونعمل له عمة ومنديل وقميص، هذا غلو. سيدنا علي نهى عنه، لا تغالوا لي في كفن. روى الدارمي أن عبادة بن نسي رضي الله عنه قال لجماعة من التابعين: لقد أدركت أقواما، لقد أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. صحابي بيوبخ التابعين، بعض التابعين: ايه التشديد ده، ما كناش كده في عصر النبي. أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. تشدد في مسائل الوضوء والصلاة النبي نهى عنه. روى أبو داود ده قلناه، والحديث صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يجي يدعو يرفع صوته بالدعاء: يا الله يا بتدعى لي. أنا عايز أعرف بتدعى لي، هل تدعو أصما؟ هل تدعو غائبا؟ بتصرخ ليه؟ وفي الوضوء يجي يتوضى يفتح الحنفية، والله العظيم لو حط سدادة في الحوض وشايف المية هتفيض من الحوض، مية تكفي 10 رجال في الوضوء، هذا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء ثلاثا، فمن تعدى فقد أساء، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. يغسل في يديه، يغسل في يده، يا عم خلاص ايدك هتبوش، العظم هيظهر من تحت اللحم، كفاية هم 3 مرة واحدة ينفع، 2 يجوز، 3 كويس، ما تزودش عن كده، زيادة عن كده غلو. النبي نهى عنه. الوضوء 3، فمن زاد فقد تعد وأساء وظلم، هكذا قال رسول الله. كذلك من صور التشدد والغلو التشدد في الصلاة. خد بالك، ما هو التشدد بيجلب الوساوس في الصلاة. والله العظيم اتصلت بي امرأة من أيام تقول: والله حصل يا شيخ، أنا واقفة من أذان العشاء بقالي ساعة واقفة، بعد ما أقيمت الصلاة ساعة واقفة مش عارفة أقول الله أكبر، عندي وساوس. قلت لها: مش عارفة تقولي إيه؟ قلت لي: مش عارفة أقول الله أكبر. ما تقوليها زي ما سمعتين، إنما الغلو عمل وساوس في الصلاة. أيضا من صور الغلو في الصلاة إطالة الإمام وعدم مراعاة المريض وصاحب الحاجة والكبير في السن. النبي كان ينهى عن الإطالة في الصلاة، وكان يصلي بال50 وال100. يعني خد بالك بقى، مش هتصليها كلها بالكوثر وكل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب، لا، يعني ركعة بالأعلى، ركعة بالغاشية، ركعة بقاف، ركعة بالطور، ركعة بالمرسلات، ركعة بالنازعات. ده التخفيف الذي أراده رسول الله. ولما أطال معاذ حتى خرج أحدهم من الصلاة واشتكاه لرسول الله، عنف رسولنا معاذا بأشد التعنيف، ثم قال: أين أنت من الأعلى؟ أين أنت من الطارق؟ أين أنت من النجم؟ أين أنت من كت وكت؟ وذكر بعض صور المفصل. إنما تصلي بالناس العشاء، تعود لي ساعة تصلي، تعود لي في الركعة ربع ساعة، ارحم الناس يا أخي. في القيام أطل كيفما شئ، إنما في صلاة الجماعة راعي حال الناس. نعم لو معك شباب وطلاب علم وتعرف أنهم يحبون الإطالة في الصلاة فأطل، إنما أنت تصلي بعامة، اتق الله فيهم يا عبد الله. أيضا من صور الغلو في الصلاة التشدد في قضية لبس العمامة قبل الصلاة للإمام. نعم نقول إن العمامة من السنة، وإن غطاء الرأس بالقرنصوة أو الغطرة أو الشماغ أو هذا مظهر كمال وجمال للإمام، حلو، لكن مش واجب. يعني لو أنا صليت بغير غطاء رأس إمام، هل صلاتي باطلة؟ هل وقعت في إثم؟ لا، لكن تركت مظهر كمال وجمال للإمام، لكن أنا مش آثم كده، مش مذنب. لا أنسى إن من حوالي يمكن 18-19 سنة قلت لي لحية صغيرة كده، وبعدين راح في مسجد فأقيمت الصلاة، فالناس بصوا لبعض كده ما لقوش حد بدأني غيري، وتوسموا في الخير فقدموني للصلاة. لا كنت لابس طاقية ولا غطرة ولا حاجة، شعري مكتوب، وشعر الرجل على فكرة مش عورة، مش لابس حاجة على دماغه، وقدموني للصلاة. لسه هقول استووا، لقيت واحد راح قال لي عمة قد كده، عمة عمة السلطان حسن، عمة كده، وحطها على دماغي، جات لحد هنا، غطت على عيني وفيها عرق وملبدة وضخمة وكبيرة. قلت له يا أخي مش عايز دي كبيرة علي. قال لي ما انتش مصلي إلا بالعم. قلت استووا، الله أكبر، وصليت بهم. بعد صلاة الجماعة والله كدت أن أضرب. هذا غلو وجه، هذا غلو وجه. ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن ابن عقيل ابن عقيل قال له رجل: يا إمام، إني أنغمس كثيرا في الماء وأشك، هل صح لي الغسل أم لا؟ بقول أنا ببقى جنب، بنغمس في الماء، بنزل النهر، بنزل البحر، بضرب غطس، بنغمس واطلع وأنا شاكك هل غسلي صح ولا لا. فقال له الإمام: يا شيخ، اعلم أن الصلاة قد سقطت عنك. قال: كيف ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، ومن انغمس في الماء كثيرا ثم يشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون قد سقطت عنه الصلاة. طيب يا إخوان، من صور الغلو أيضا عدم أكل اللحم من عند أي جزار مسلم. أقول لك لا مش هشتري لحم الجزار ده، ليه؟ أقول لك ما أنا معرفش عقدته إيه، لازم الأول بقى أروح للجزار وأقول له سمع لي بقى العقيدة الطحاوية، قول لي بقى العقيدة الوسطية، قول لي متن كذا، على طول هنملك بالسطور في رقبتك على طول. راجل مسلم مصلي، هتعمله امتحان؟ ليه بتتنطع؟ ليه بتضيق على نفسك؟ او يروح يعزم عند اخ معزوم عند واحد دقنه قد كده، يقول له اللحمه دي ذبحها واحد عقدته سليمه، دي مزكاه عند اخ. ايه يا عم ده؟ الاصل انك ما تسالش طالما دعيت عند راجل ملتزم. انا بشتري لحم من اي جزار مسلم يصلي. ما تعقدوش الناس يا اخوانا، لا تضيقوا فيضيق عليكم يا عباد الله. لا اله الا الله، يجوز اكل ذبيحه المسلم وذبيحة اليهود وذبيحة النصراني إذا ذبحت كما أمر الله عز وجل. ما هي أسباب الغلو؟ ما هي أسباب الغلو؟ واحد، الجهل. الجهل بكتاب الله عز وجل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بمقاصد الشريعة. هل خرج الخوارج على الصحابة وكفروا الصحابة وقتلوا الصحابة إلا بسبب جهلهم؟ اسمع، رواه ابن ماجه في سننه وأحمد والطبراني وأصله في الصحيحين، واللفظ الذي معنا لابن ماجه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة موضع قريب من مكة، وهو يقسم التبر، يقسم ذهب من الغنائم على الصحابة، وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، الذهب في حجر بلال. فقال رجل: اعدل يا محمد. شوفوا قلة الأدب، يتهم النبي بالظلم، رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، أبو الخوارج ده، ده أبو بتوع التكفير والهجرة، ده أصلهم ده. قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي: إن هذا في أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا الجدع ده هيخرج من صلبه ناس وهيبقى مع حوله أتباع يجتهدون جدا في العبادة ويقرؤون القرآن بجهل لا يجاوز حناجرهم، يقرأ كالببغاء مش فاهم حاجة. يستدل بآيات في غير موضع، يحرف القرآن تحريف تفسيري. جهل متعبدون بس جهل فوقعوا في الغلو. يقول الحسن البصري كلام حلو قوي قوي، سيدنا الحسن البصري كاد أن يشبه كلامه كلام الأنبياء، حسن معروف رضي الله عنه ورحمه، يقول: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. خد بالك من اللي جاي، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم فخرجوا بأسيافهم على أمة محمد، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. حسن بيقول من سبب الغلو اللي خلى الخوارج تطلع بالسيوف تقطع رقاب الصحابة الجهل، طلبوا العبادة ولم يطلبوا العلم فخرجوا بالسيوف على المسلمين، ولو طلبوا العلم ما فعلوا هذا. مما يدلل على أن الجهل سبب في الغلو والتشديد في غير مواطن التشديد ما أخرجه الإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني. اسمع صورة من الغلو سببها الجهل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يا جماعة الخير، راسي مفتوحة فيها 20 غرزة وأنا أصبحت محتلم جنب، في رخصة نتيمم ما اغتسلش بالمية؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. المية موجودة تتيمم ليه؟ جهل، أفتوا بجهل، شددوا على الراجل بسبب جهلهم. قال: فاغتسل فكز فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من الراوي، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يبقى الناس دي شددت على الصحابة ليه؟ بجهلهم. الجهل سبب الغلو، صدق، بل سبب كل مصيبة تقع على رؤوس المسلمين. مما يدلل أيضا على أن الجهل سبب للغلو ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والطبري بإسناد صحيح. اسمع، التشدد سببه الجهل. اسمع: جاء رجل، ودي فيها طرفة، طرفة جميلة أوي. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه. يقول له: أنا مراتي ولدت ويبدو أن دي البكرية، وبعدين اللبن تجمد في صدرها، قمت أخفف عنها أمصه وأمجه. قال: فأتيت أبا موسى فسألته، قال: حرمت علي. مش رضعت منها؟ تبقى أم مش لبنها اختلط بريقك وانت أكيد بلعت الريق؟ أمي إزاي؟ قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى. من اللي قام يا أخوانا؟ ابن مسعود. قال له: قال لك كده؟ قال له قال لك مراتك بقت امك؟ قال له: اه تمام يا فندم. قال له: يا فندم تعال معاي. طبعا ما قالش يا فندم، قوم معاي. وخده راح الى ابي موسى وقال له: اترى هذا الاشمط رضيعا؟ عارفين يعني ايه اشمط؟ يعني شعره ابيض في اسم الشحط ده رضيع. ارضيعا ترى هذا؟ يا ابا موسى، انما الرضاع ما اثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. إذن يتضح من هذه النصوص التي سبقت إن الجهل أول سبب من أسباب الغلو والتشدد، والجهل مرض ودواؤه العلم. اللهم علمنا وداونا من سائر الأدواء يا رب. ثانيا، من أسباب الغلو اتباع الهوى. اتباع الهوى مصيبة، وإن شاء الله إن شاء الله سنحاضر في حلقة عن الهوى. اتباع الهوى مصيبة، اتباع الهوى يعمي ويصم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا وذمه. قال تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اللي يتبع هواه، ربنا قال ده زي الكلب. فمثله كمثل الكلب. قال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وروى الطبراني في الأوسط: والحديث له شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. مما يدلل على أن اتباع الهوى من أعظم أسباب الغلو أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج، وكانوا 6,000، لما ناظرهم وغلبهم وكشف جهلهم وأنار بصائرهم وأقام عليهم الحجة، راجع معه 4,000 وبقي 2,000. فأما 4,000 الذين رجعوا معه كانوا جهلة وعلموا الحق فتابوا وثابوا وأنابوا وعادوا إلى رشدهم. طب 2,000 اللي فضوا اللي زرجنوا، إيه السبب؟ اتباع الهوى. اتباع الهوى. 3، من أسباب الغلو حداثة السن. معظم الشباب اللي بيتشدد صغير، حداثة السن. مما يدلل على أن حداثة السن من أسباب الغلو هذا النص. اسمع: روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن. طيب، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
1: من فضل حضرتك الشيخ، ليا سؤال عند حضرتك. حضرتك دلوقتي قلت ان ممكن المسلم يقول كلمة كفر ولكن لا يقع
0: طبعا.
1: طيب، في مثلا بعض المسلمين للأسف ممكن يقع في موضوع سب الدين ومش بيكون جاهل ولا حاجة، يعني ممكن تذكره مرة واثنين وثلاثة ويسترخي بس يرجع تاني للأمر ده نتيجة لانه عصبي زيادة عن اللازم او كده، ومع انه ممكن يكون مصلي وبيقيم الليل وبيقرأ القرآن وكل الامور ده، فهل ده يحكم عليه بالكفر وكده؟ وان كان مات يعني ولما مات ما بانش عليه علامات سوء خاتمة أو كده، بل بان عليه علامات حسن خاتمة. فما يعني أنا مش فاهمة بصراحة، عندي لبسة في الموضوع، إذا حضرتك تفهموني.
0: وأنا مش شباب قوي يعني. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
2: أخ صديق اللي عنده محل،
0: نعم،
2: وتقدم له بنك ربوي كي يشتري من عنده محل يجعله بنك، هل يجوز له بيع هذا المحل لهذا البنك أم لا؟
0: سيبيعه لبنك يتعامل بالمعاملات الربوية؟
2: نعم.
0: لا يجوز، لا يجوز. أقول من أسباب الغلو حداثة السن. مما يدلل على هذا، وكل كلمة بدليلها إن شاء الله بفضل الله، ما رواه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن. لاحظوا، عروة بن الزبير يعتذر عن خطئه في الفهم بقوله، حط بين قوسين، وأنا يومئذ حديث السن. قال لها إيه؟ عروة بيقول لخالته سيدنا عائشة: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. ولا انا شايف ان اللي عايز يطوف بين الصفا والمروه يطوف، اللي ملوش مزاج ما يطوفش، لان ربنا قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فقالت عائشه كلا، فهمك ده غلط يا ابني، لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما، وانما انزلت في الانصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حزو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فنزلت الآية. فهذا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، أحد أكبر العلماء في المدينة، أحد الفقهاء السبعة من خيرة التابعين، أخطأ في الفهم وقدم لعذره بقوله وأنا يومئذ حديث السن. أربعة، من أسباب الغلو الطعن في العلماء والاستعلاء في العبادة والعلم. أرى بعض الشباب مع الأسف إذا حفظ من كتاب الله جزءا أو جزئين، أو حفظ متنا أو متنين، أو قرأ كتابا أو كتابين، ظن نفسه العالم العلام الحبر الفهام، وبدأ يستعلي على العلماء الذين بثوا العلم قبل أن تلده أمه، الذين بثوا العلم قبل أن يفكر أبوه في الزواج من أمه. وقديما قال الخليفة المأمون يطلب أحدهم الحديث يومين أو ثلاثة ويقول أنا من علماء الحديث. اسمع إلى ما قاله العلامة ابن باز، شوف ابن باز بيقول إيه، بيرد على الطاعنين في العلماء بيقول إيه. اسمع نقلا عن مجلة الإصلاح العدين صفحة

المساجد، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به رسوله من جهات عديدة. لكلام ابن باز بالحرف، أولا فيه تعد على خاصة المسلمين وهم الدعاء الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم وتصحيح العقائد والمناهج. اثنين، فيه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفوف المسلمين، ونحن أحوج الناس إلى الوحدة. ثالثا، هذا العمل فيه مصلحة لأعداء الإسلام الذين لا هم لهم إلا الوقيعة بين علماء الأمة. أربعة، إن فيه من الإفساد لقلوب العامة والخاصة والترويج للأكاذيب والشائعات الباطلة ما الله به عليم. خمسة، إن معظم ما يقال لا حقيقة له وبعض الظن إثم، وعلى المؤمن أن يحمل كلام أخيه على محمل حسن. يقول بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. انت عايش بينا بروح الدبانة ليه؟ تسقط على القذر والعورات، قاعد في المحاضرة ومعك ورقة وقلم، أي كلمة تفسرها بهواك بقلبك المريض ليه؟ ما يقول ابن باز. سادسا، المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يؤاخذ عليها ما دام المتحدث فيها أهلا للاجتهاد، والأجدر بمن يجادله أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على وصول الحق، حرصا على التوصل إلى الحق. ولا داعي للتهجم والتجريح والشطط في القول الذي ربما يدعو لرد الحق والإعراض عنه. أخيرا، قل ده كلام ابن باز بالحرف، يقول: وأخيرا أنصح بالرجوع إلى دعاة الحق وإلى طلبة العلم فيما أشكل عليهم ليتبينوا الحق فيه. أكرر الكلام ده قاله ابن باز فين؟ مجلة الإصلاح، العدد 168، صفحة 33. حجر بل حجارة يلقمها ابن باز رحمه الله للذين يجرحون في العلماء والدعاء، وغفل هؤلاء على أن لحوم العلماء مسمومة. ما تنصح للشيخ يا أخي، شايف عنده أخطاء، ما تروح له بأدب، قل له: أنا مش فاهم حضرتك قلت كيت وكيت، فهمني، عندي لبس، وضح لي المسألة، عندي لبس، مش فاهم، مش ما بتصدق. لحوم العلماء مسمومة يا أخي. من أسباب الغلو الطعن في العلماء. والله لا أنسى عيل عنده 16 سنة بعت لي ورقة يقول لي: أنا وقعت على أخطاء لابن عثيمين. أنت هتعدل على ابن عثيمين؟ نحن لا نعبد علماءنا ولا نعبد الدعاء، وكل يخطئ ويصيب، والعصمة دفنت مع رسول الله، بس بنتأدب مع مشايخنا. أنت تعدل يا ابو 16 سنة على ابن عثيمين؟ يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. خامسا، من أسباب الغلو أحوال العالم. بعض الشباب يصاب بالإحباط بسبب تجبر الطغاة من أعداء المسلمين على المسلمين والإسلام، لما ينظرون على أحوال المسلمين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في السودان، في كشمير، في الفلبين، عايزين يحكم. الشباب ينظروا لهذه الأحوال وينظرون إلى ما يحدث للمسلمين ويفقدون الثقة في العلماء وفي ولاة الأمر، والنتيجة بعضهم إن لم يهديه الله بنور العلم يتشدد ويغالي ويقولوا لنا: احنا بقى يا مشايخ ألا ترون ما يحدث للمسلمين؟ الجواب: نعم نرى ونحزن ونبكي، لكننا يحكمنا دين ولا تحكمنا عواطف. سادسا، من أسباب الغلو الخطأ في فهم المراد بالمرجعية الموثوق بها في الفتوى. كلام ده مهم جدا. البعض يخطئ في الرجوع إلى مرجعية يوثق بها في الفتوى. من الشباب من يعتبر الخطيب المفوه مرجعا يفتي في كل الأمور المصيرية. ليه؟ يقول لك: أصله بيعيط، الشيخ بيعيط بيأثر فيا، هو طالما الشيخ بيعيط يبقى مفتي. من الشباب من يعتبر الشيخ اللي بيصرخ وبيزعق قوي مخطئ، طالما بيصرخ قوي يبقى مخطئ محترق.
عمر ما الصراخ يبكي.

كان علامة على العلم ولا على الإخلاص. وعمر ما الصراخ في الخطب والمواعظ كان مؤهل يؤهلك للفتوى. الفتوى لها أهلها يا عبد الله. منهم من يغتر بسمات العابد المتنسك أو حامل الشهادة الشرعية، وليس كل من يحمل شهادة شرعية ولو دكتوراه يصلح للفتوى، لا مش كل أحد مع دكتوراه شرعية ما ينفعش للفتوى. منهم من يغتر بسمات العابد المتنسك أو حامل الشهادة الشرعية، ومنهم من يغتر ويخدع بمن دخل السجن وخرج منه عدة مرات فيظن أنه بالضرورة طالما سجن بالضرورة لازم يكون على الحق وعالم علام وحبر فهام وأهل للفتوى. من عمر ما السجن كان يعني مؤهل يخليك تفتي، يمكن داخل وهو يستحق العقوبة أو ظلم بس جاهل ما يعرف. وقد روى ابن المبارك في الزهد حديثا صححه الألباني، حديث مرعب والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. سابعا، من أسباب الغلو بعض المظالم التي تقع على بعض فئات المجتمع. قد يسجن شاب ظلما، وياما في السجن مظالم، مش بالضرورة كل مسجون مدان يعني. قد يسجن شاب ظلما فيخرج من السجن مجرما عندما يتلقى الأفكار المدمرة داخل السجن. شاب ملتحي يفصله من شغله، طب ما ده هيتشدد ده ويكره المجتمع. بنت محجبة في داخل الكلية، ارجعي. ليه؟ أم اشتريتش تخش. أم مجيبة منحسرة إلى ما فوق الركبتين، نعملها تعظيم سلام. والمنتقبة لا. طب دول هيحبوا مجتمعهم ازاي؟ بعض المظالم التي تقع على بعض فئات المجتمع قد تحمل هذه الفئات المظلومة إلى كره المجتمع، إلى الغلو، إلى التشدد. ثامنا، من أسباب الغلو التضييق على بعض العلماء. إذا حرمنا الشباب أيها العقلاء من العلماء الربانيين المعتدلين، فأين يتعلم شبابنا؟ يقرأوا من الكتب ويفهموا على مزاجهم من الكتب الصفرة، يتعلموا تحت السلم. يا عقلاء الأمة، إن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة. استخدام العنف في مواجهة الفكرة لا يقتلها، بل يزيد أصحابها تمسك وإصرار بها. إنما الواجب أن تعالج بالإقناع والبيان، بإقامة الحجة، بإزاحة الشبه، زي ما سيدنا علي أمير المؤمنين عمل. بعث ابن عباس عالم الأمة إلى الخوارج فناظرهم وغلبهم وأقام الحجة، تاب وعاد معه 4000 من 6000، ثلثين الغلاة الخوارج تابوا بالعلم بالحجة. تاسعا، من أسباب الغلو التعبئة الحماسية الثورية الخاطئة للشباب. بعض دعاة هذا الفكر لما وجدوا حب الشباب للدين وغيرة الشباب على المحارم ورغبة الشباب في الجنة وحب الشباب للشهادة في سبيل الله، وهذا كله حسن وطيب وواجب، المؤسف أن بعض هؤلاء الدعاة أقنعوا الشباب بأن الحكام في بلاد المسلمين هم أول من يستحق الجهاد. عايزين تحرروا فلسطين، ابدأوا بحكام دول أول من يستحق الجهاد. وأنزلوا فيهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا فهم باطل خاطئ. وأخيرا، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ بث العلم النافع بين شباب الأمة على أيدي العلماء الربانيين المعتدلين. على المسؤولين أن يخلوا بين العلماء وبين أمتهم لمصلحة البلاد، لمصلحة العباد. لأن العلماء إذا غابوا عن الساحة لأي سبب رجع الناس إلى رؤوس الجهال فضلوا وأضلوا. اثنين من العلاج، اثنين، الإشادة بجهود العلماء، نشر مناقب العلماء، ذكر محاسن العلماء. تجتمع عليهم القلوب، فإن اجتماع القلوب على العلماء فيه مصلحة البلاد والعباد والدنيا والآخرة، وهذا منوط بطلبة العلم ووسائل الإعلام. مش عيب الشيخ محمد حسان مثلا يكرم خارج مصر،
ياخذ جوائز هنا وهناك ولا يكرم في بلده ولا تنشر مناقبه، لما تكرموش وزارة الأوقاف؟ الأصل الثقافة، عشان الأمة تجتمع على رجل معتدل، وغيره كثير في الأمة والحمد لله. ثلاثة من العلاج، والله لا أداهنه، والله ثلاثة من العلاج الرجوع إلى المرجعية الصحيحة في بابها، الفتوى لأهل الاجتهاد والإدراك، الخصومات للقضاء والحكام، الاقتصاد، الاجتماع، الطب لأهل الذكر فيه، مع أخذ الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. أربعة من العلاج على العلماء، واجب على العلماء أن يبينوا للناس مثل هذه المسائل، إن ديننا ما فيش فيه غلو، ديننا ضد الغلو، الإسلام براء منه. ده واجب على العلماء أن يبينوا للناس يسر الدين وسماحة الدين، وأن ينهضوا بواجبهم، وأن يؤدوا الأمانة، وأن يحذروا الشباب من هذه الآفة المهلكة والأفكار المدمرة. وقديما قالوا إن الوقاية خير من العلاج. أخيرا من العلاج قيام ولاة الأمر بإشاعة العدل ورفع الظلم عن طريق تحكيم الشرع، فإن في ذلك ورب الكعبة خيرهم وخير الأمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهدهم للعمل بكتابه وبسنة نبيه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك ومولاه. أختي اللي بتقول لي اللي بيسب الدين حكمه إيه؟ الحلقة القادمة مهمة جدا، سنتكلم فيها في هذا الموضوع بأدلته وبالتفصيل وبذكر أقوال الأئمة والعلماء. انتظرونا إن شاء الله، حلقة غاية في الأهمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى الصراط. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

Allah.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهنا قصة أم ما عجبهاش انطلاق ابنها الصغير للمسجد لأداء الصلاة فيه جماعة 5 مرات في اليوم، بل ما كانتش راضية عن صلاته كلها. كانت بتشوف، يا للغريب اللي بتشوفه، إنه لسه صغير على الصلاة، وكأن صلاته بتاخد منه وما بتديهوش، بتتعبه وما بتريحوش، بتضيع وقته ولا بتنظمه، على الرغم من إن ابنها اللي عنده 10 سنين كان بيرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة، وبأكد لها إنه بيشعر بسعادة غامرة في الصلاة، وإنها بتبعث فيه نشاط غير عادي، وبتنظم وقته حتى بقى يكتب وظائفه المدرسية كلها، وبيراجع دروسه من غير إنه يحرم نفسه من اللعب. لما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة، التزامه اللي شافته إنه لسه بدري عليه بيها، لجأت إلى والده بتشكيه لأبوه حالة ابنها اللي أخذت الصلاة عقله زي ما هي عبرت. حاول الزوج إنه يخفف من قلقها وقال لها ما تحمليش هم، دي هبة من هبات الصبا، يدوب بسرعة ما يمل ويسأم ويرجع اللي ما كان عليه. ومرت الأيام من غير إنه يتحقق اللي منى أبوه بيه والدته، وزاد الصغير حب بصلاته وتمسكا بها وحرصا على أدائها جماعة في المسجد. وصحيت الأم في يوم صباح الجمعة وثار في نفسها خاطر بأن ابنها ما رجعش من صلاة الفجر اللي اتقضت قبل أكتر من نص ساعة، فبسرعة راحت لغرفته قلقانة وفزعانة، يدوب كانت بتدخل من بابها المفتوح حتى سمعته بيدعو الله بصوت خاشع باكي، وهو بيقول يا رب اهدي أمي، اهدي أبي، واجعلهم يصلوا، اجعلهم يطيعوك، حتى ما يدخلوش جهنم، حتى ما يدخلوش نار جهنم. والأم ما قدرتش تتمالك عينيها وهي بتسمع دعاء ابنها، فانسابت الدموع على خدودها بتغسل قلبها وبتشرح صدرها.

0: رجعت لغرفتها وصحت جوزها ودعته يسمع اللي سمعت، وجه أبوه معاها ليجد ابنه بيواصل الدعاء وبيقول: يا رب وعدتنا بإنك تجيب دعائنا، وأنا أرجوك يا رب إنك تجيب دعائي وتهدي أبي وأمي، أنا بحبهم وهم بيحبوني. ما قدرتش الأم تصبر، فراحت بسرعة لابنها تضمه لصدرها، ولحق بيها أبوه وهو يقول لابنه: ربنا استجاب دعائك يا ابني. ومن وقتها حافظ والده وأمه على الصلاة، وبقوا ملتزمين أوامر ربهم، فكان ابنهم سبب هدايتهم بعد ربنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.
1: كن في الحياة جميل الذكر والعمل ودعواك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولا الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، وكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والضجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوم ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة. فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
1: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

0: يوم مولده وأشرق الكون يبدي أروع الحلل.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل الصف الأول.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 7 من أكتوبر تشرين الثاني لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف تستعد لإجراء اختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن، ورايتس واتش تحذر. فلسطين المحتلة غزة، أهالي الأسر في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. جوتريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد، الصحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وإثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا، حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك. وهناك 2 من الطرق الشائعة للتقديم، وهما: أولا المنح، منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب، بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. تشير الخبيرة في قانون الهجرة إيفا عبد المسيح إلى أن المعيار الأكثر أهمية في هذه العملية هو تلبية متطلبات الإقامة، وبناء على تجربتها في مساعدة مئات الأشخاص على الحصول على الجنسية الأسترالية، تؤكد على أهمية فهم هذه المتطلبات بعناية والعمل على تحقيقها بشكل صحيح. ولتلبية متطلبات الإقامة في أستراليا، يجب عليك أولا أن تكون قد عشت في أستراليا بتأشيرة قانونية لمدة 4 سنوات دون أي غياب يتجاوز 12 شهرا. ملبورن، بعد الساعة 2 بقليل من صباح السبت ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة منطقة أراواتا على بعد نحو 6 كيلومترات شمال شرق كرو موبورا و100 كيلومتر جنوب شرق ملبورن. ووصف السكان الأقرب إلى مركز الزلزال سماع دوي قوي، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال عندما تصل الطاقة الزلزالية إلى سطح الأرض، كما تحدثوا عن اهتزاز المنازل والنوافذ وتأرجح الأشجار ذهابا وإيابا بفعل قوة الهزة. وشعر بالزلزال سكان مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا، إذ أيقظ كثيرون من نومهم حتى في مناطق بعيدة مثل شيبرتون وبالارات وورنامبول. وطلقت هيئة علوم الأرض الأسترالية أكثر من 21 ألف بلاغ خلال ساعة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. في خيام متهالكة بقطاع غزة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، وبحركة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم. يواجه مرضى الدم بقطاع غزة واقعا صحيا صعبا من انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية وحاجتهم الماسة للسفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي وسط تضاؤل فرص العلاج جراء تدهور المنظومة الصحية وحاجتهم المستمرة للتشخيص والمتابعة. اليمن، تظهر مقاطع فيديو متداولة من جبهات القتال في اليمن قوات حكومية وأخرى حليفة، وهي تأسر مقاتلين من أنصار الله الحوثيين بينهم فيما يبدو أطفال، مما أثار مخاوف حقوقية. وقالت هيومن رايتس ووتش في منشور على منصة إكس إن بعض الأسرى الظاهرين في الفيديوهات يفترض أنهم أطفال، لكنها شددت على أن هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى التحقيق. فلسطين المحتلة غزة. نظم أهالي الأسرى الفلسطينيين وممثلو أطر نسوية وقوى وفصائل وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بزيارة ذويهم الأسرى وللتنديد بأوضاعهم داخل السجون الصهيونية واستمرار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم الأساسية. الكيان الصهيوني، هدمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير. وأظهرت مشاهد نشرتها حسابات فلسطينية اقتحام بن غفير وسط حراسة أمنية مشددة موقع البناية التي بدأت سلطات الاحتلال هدمها منذ ساعة الصباح الأولى. قطاع غزة، يواجه مرضى الدم في قطاع غزة واقعا صحيا قاسيا في ظل النقص الحاد في مستلزمات الفحوص المخبرية وحاجتهم المستمرة لوحدات الدم والصفائح الدموية، فضلا عن حاجة العديد منهم للسفر خارج القطاع لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم تزامنا مع تراجع فرص العلاج والمتابعة جراء تدهور المنظومة الصحية. الطيران المدني السعودي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أمس تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء الاثنين، مما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. وأضافت أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات صلة على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة المسافرين والعاملين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح أمس الثلاثاء جراء قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن جراء غارة من مسيرة صهيونية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في حين قال مصدر طبي إن حسن ريان جميل أبو منسى 17 عاماً استشهد برصاص الجيش الصهيوني في الرأس أثناء وجوده شرقي مخيم المغازي فيما أصيب فلسطيني آخر. غوتيريش يدعو. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع قبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023. وقال غوتيريش في بيان نشره في حسابه الرسمي على منصة إكس إن الوقت حان ليصبح وقت إطلاق النار دائما وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع والاحترام القانون الدولي. النائبة الأوروبية تثير. أثارت واقعة قيام النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن بنزع العلم الصهيوني خلال فعالية داخل البرلمان الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا عملية طوفان الأقصى ردود فعل صهيونية وأوروبية غاضبة، في حين دافعت النائبة عن موقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا. وقال ترامب في منشور على منصته ترو سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برابط الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم. ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. صحيفة وول ستريت تفيد. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع حرب إيران، لكن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. وأضافت الصحيفة أن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجو النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، إذ إن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. الخبر الأخير في هذه النشرة من الهند. أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وأدانت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان هجوما استهدف السفينة التجارية MT Own Bees التي ترفع علم بنما، مشددة على أنها أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، كيف تستعد لإجراء واختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن ورايتس ووتش تحذر. فلسطين المحتلة غزة، أهالي الأسرى في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي يقول 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازهان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. غوتيريش يدعو. غوتيريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية تثير. النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد. صحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: إلى
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثاره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني حول تأملاتنا في سورة هود. بلغنا الله وإياكم العلم بكتابه والعمل به، وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي مبينين أن هذه السورة مكية إلا بعض آياتها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله شيبتني هود وأخواتها، وقلنا هذا إجمال فسرته رواية أخرى هي قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقلنا إن الجامع في هذا كله أو بين ذلك كله هو أنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخر، كما ذكرنا في تعليقاتنا أن الله جل وعلا قال فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقلنا إن هذا إطلاق، وهذا الإطلاق قيده قول الرب تبارك وتعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقلنا من قواعد العلم عند أهل الأصول أن المطلق والمقيد له أربعة أنواع. قلنا إن الحالة الأولى يتفق فيها السبب والحكم، وقلنا هذه إطلاقا يحمل فيها المطلق على المقيد، والحالة الثانية قلنا يختلف فيها الحكم ويتحد فيها السبب، وهذه مسألة خلافية. والأمر الثاني يتحد السبب ويختلف الحكم، وهذه كذلك مسألة خلافية. والرابعة منها أن يختلف في السبب ويختلف في الحكم، وهذه اتفقوا على أنها لا يحمل المطلق فيها على المقيد. هذا بعض ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم تكلمنا عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ونحن نحرص في كل لقاء على أن ننوع في الطرح حتى تكون الاستفادة العلمية أكبر لمن يحضر هذا اللقاء. ثم ذكر الله جل وعلا قصص أنبيائه ورسله، والقصص المذكورة عرجنا عليها أكثر من مرة في عدة مناسبات، سواء في دروس التفسير أو في غيرها، فلا حاجة لإعادتها، ولكننا اليوم سنختار التعليق على كلمات أو آيات هي في الغالب مظن إشكال عند من يقرأ القرآن، هي في الغالب مظنة إشكال عند من يقرأ القرآن في بعض الآيات، وبعض الآيات نعرج عليها على الفوائد التي فيها، لكن يهمنا الشيء الذي يثير الإشكال عند من يسمعه، فنزيل الإشكال قدر الإمكان. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ما المقصود بالرسل هنا؟ الملائكة. والملائكة أصلا كانت ذاهبة إلى قوم لوط للعذاب، فمرت على إبراهيم عليه السلام قبل أن تذهب إلى من؟ إلى لوط. ولوط ما قربته من إبراهيم؟ ابن أخيه، فإبراهيم عم للوط نسبا وبمثابة الوالد حقيقة، لأن الله قال له قال فآمن له لوط، فبعث الله لوطا نبيا في حياة من؟ في حياة إبراهيم، بعثه إلى قرية سدوم وحصلت منهم الفاحشة كما سيأتي، فجاءت الملائكة بالعذاب على أهل سدوم وهم مارون في طريقهم إلى القرية لإهلاكها، مروا على إبراهيم بأي شيء؟ بالبشارة. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى هنا المقصود بها إجماعا البشارة بمن؟ بالولد إسحاق، بمولود يقال له إسحاق. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا ظاهر. لكن العلماء يقولون هنا في التعبير العلمي، يقولون كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة تولد لها في هذا السن هذا يقال له معجزة نبي وكرامة ولي. أعيد، كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة يولد لها وهي في هذا السن مع كونها عاقر منذ أن خلقت، هذا يقال له ماذا؟ معجزة نبي وكرامة ولي. ما نظيره للأنبياء والرسل؟ زكريا، نظيره زكريا، فإن زكريا رزق ولدا كما رزق إبراهيم على كبر، فهي بالنسبة لزكريا معجزة وبالنسبة لزوجته كرامة، لأن المعجزة تلحق بالرسول والكرامة تلحق بمن؟ بالأولياء، والكرامة تلحق بالأولياء. جاءت الرسل لإبراهيم بالبشرى. نقف هنا وقفة يسيرة، أن كل ما في القرآن حكاه الله جل وعلا أو قصه عن إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، كل ما حكاه الله أو قصه عن خليله إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة شرعا به، وهذه لا تكون هذه الحالة إلا مع إبراهيم اتفاقا. ما الدليل على هذا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، والمعنى إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولذلك جاءت بالنصب. فهذا من الدلائل على أن هذه الأمة مطالبة شرعا بقضية كل ما فعله إبراهيم. ولذلك لما استغفر إبراهيم لأبيه جاء النهي مستثنا ألا تفعل، ولا يكون الاستثناء إلا في الأصل الذي أن تفعل فيه، واضح؟ فمثلا عندما تأتي لشخص تسلمه بيت فتقول له إلا هذه الغرفة لا تدخلها، معنى الكلام أن كل البيت ماذا؟ مباح له، واضح؟ فلذلك الله جل وعلا قال في قضية استغفار إبراهيم لأبيه، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذه ليس لكم علاقة بها لا تتبعوا فيها. إذن دل هذا على أن كل ما صنعه إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، واضح؟ هذا الفائدة الأولى في القضية. الأمر الثاني يأتي عند قول الله جل وعلا عن سارة أنها كانت تقف تخدم مع إبراهيم، قال الله جل وعلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. موضع الإشكال كلمة ضحكت، فإن كلمة ضحكت الضحك إذا أطلق يراد به انفراج الفم عن الأسنان، الضحك المعروف الذي لا يختلف عليه اثنان. موضع الإشكال أن بعض العلماء كما نقل عن مجاهد وعكرمة وبعض السلف قالوا ضحكت هنا بمعنى حاضت، وأن الحيض من دلائل أن المرأة إذا حاضت تكون عرضة لأن تحمل، فقالوا إن المقصود بها ضحكت هنا حاضت. وهذا وإن قال به أئمة أجلاء لكن لا يوجد في اللغة فيما نعلم شيء يدل عليه، وحكيت بعض الأبيات ذكرها بعض العلماء في مواطنها في التفسير، لكن أئمة اللغة كأبو عبيدة والفراء وغيرهما من أئمة اللغة في اللغة قديما قالوا إن لا نعرف في لغة العرب أن ضحكت تأتي بمعنى حاضت، وإن نسب هذا أحيانا للشافعي، ونحن نقول الشافعي لأن الشافعي أصلا عاش في هذيل كثيرا وأخذ عنهم اللغة، فيبقى قوله في اللغويات له مكانته العلمية لأنه رحمه الله عاش في هذيل ليأخذ عنهم اللغة، لكننا نقول لا يوجد في اللغة أن تكون ضحكت بمعنى حاضت. وقلنا دائما عندما يرد قول لابد أن تأتي ببديل، وإلا يبقى الكلام عائم ليس له مفهوم. فنقول إن المعنى والله تعالى أعلم الذي اختاره كثير من المفسرين، نقول أن سارة كانت واقفة بالخدمة مع زوجها، فلما علمت بهلاك قوم لوط سرت وفرحت فضحكت فأعطاها الله جل وعلا، والأصل أن البشارة حاصلة لكن جعلت ضحكها تمهيدا لها، فلما سر بنجاة المؤمنين نجاة لوط بشرها الله جل وعلا بإسحاق، قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وتكلمنا عن موضوع إسماعيل وإسحاق هذا ليس مكانه، لكن نأتي لقضية أخرى وهي قضية حمل النساء. هنا قال الله فبشرناها بإسحاق، الحمل الذي تحمله المرأة إذا حملته في أول الأمر يصبح بشارة، وفي آخر الأمر ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب هم. الحمل في أوله بشارة، فإن الرجل إذا دخل على زوجته وأخبرته أنها حامل فلا شك أنه يستبشر الرجل أو المرأة، ففي الشهور الأولى من الحمل في أي بيت تحدث بشارة في البيت، ويتناقل أهل الدار والأقارب الفرحة أن زوجة فلان حملت، هذا أمر لا خلاف فيه بين الناس، واضح؟ ولذلك قال الله فبشرناها بإسحاق، لكن الله قال حملت حملا خفيفا فمرت به، أي الحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. آخر الحمل يبقى هم، لأن النفاس مظنة الموت، النفاس مظنة الموت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة، المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة. ولهذا قلنا إن أوله بشارة وآخره هم. وعند بعض العلماء كالمالكية مثلا، أظنها رواية في المذهب، أن المرأة إذا وصلت إلى 3 أشهر الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأن الإنسان إذا دخل في المرض المخوف ومرض الموت يقل سلطانه على ماذا؟ على ماله. ويبقى السلطان لمن؟ للورثة، يبقى السلطان للورثة. فلا يجوز للمرأة في آخر حملها وهي مظنة ولادة أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأنها مظنة مرض مخوف حتى لا يتضرر الورثة من تصرفها، واضح؟ هذا من تعليق على قول الله تعالى بشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. ثم نأتي إلى قول الله جل وعلا، وهذه القضية الثانية، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. القصة معروفة ولا حاجة للإعادة، أن بإجمال نقول أن الملائكة دخلت في صورة شباب حسان جميلين جدا إلى أبعد درجة عمدا، دخلوا على لوط بهذه الطريقة، فلما رأهم يعرف قومه قال الله سيء بهم، والحر لا يسيء بضيوفه لكن خاف عليهم، سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي سيكون فيه من المشاق ما الله به عليم، وقد وقع. قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه، يتسابقون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني أمر تعودوا عليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذا كله مفهوم لا إشكال فيه. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نقف عند قول الله على لسان نبيه لوط هؤلاء بناتي، هذا الإشكال الذي نحاول أن ندفعه قدر الإمكان في هذا اللقاء. قلنا لما دخل القوم لوط لأذية الشباب اللي هم الملائكة في الأصل، لوط أراد أن يدفع هؤلاء عن ضيفه، فذكر 3 أمور، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذه فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد لا تحتاج إلى شرح، الذي يحتاج إلى الشرح قول لوط هؤلاء بناتي. أهل كثير من المفسرين يقولون إنه قصد بقوله هؤلاء بناتي بنات القرية، بنات القرية، وأنه أراد بالمعنى الحرفي أنه يتشفع لهؤلاء الرجال في أن يتزوجوا بنات القرية حتى يكون ذلك دفعا لهم عن الفاحشة. وقالوا إن النبي، أي نبي، يعني يعتبر كالأب لمن؟ لأمته. هذا حجة من قال أن معنى هذا القول، معنى هذه الآية، هذا الكلام، أن هؤلاء بناتي عائدة على من؟ على بنات القرية، وأن كلمة بناتي مردها إلى أن النبي يعتبر كالأب لأمته. هذا القول. قول آخر قالوا إن هؤلاء بناتي أراد بناته الذين عنده، بناته لصلبه، وهن أطهر لكم أراد أن يزوجهم بناته، واضح المسألة؟ ونحن نقول والله أعلم كلا هذين الرأيين صعب أن يقال به، لأن القرآن نزل باللغة على ما يوافق العقل، والكلام هذا لا يوافق اللغة ولا يوافق العقل، وسنقول الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. أما لماذا لا يوافق اللغة؟ فإن كلمة هؤلاء في اللغة تكون على الحاضر الشاهد للإشارة على الشيء الحاضر، ولا تكون على الشيء الغائب. كلمة هؤلاء لا تطلق على شخص غير موجود، تطلق على شخص حاضر، فانتفى بذلك القول أنه قصد من؟ بنات القرية. هذا الأمر الأول. وندفع كذلك بأنه لم أن النبي يعتبر كالأب للبنات المؤمنات، لكن لا يعتبر كالأب للبنات الكافرات، والقرية كلها كلها كافرة إلا من كان في بيت لوط. الله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت من؟ هو بيت لوط. فلا يوجد في القرية أصلا أحد مؤمن حتى نقول إن لوط أبن له. واضح؟ القول الثالث وهو الذي نختاره والله أعلم وقد نسبه العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني إلى غير أحد، قال قال به أجلاء المفسرين ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء، أي أن هذا القول قول من نسبه الألوسي إلى أجلاء المفسرين لم يذكر أسماء، ونسبه ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء. وهذا القول يقول إنه قصد بناته عينا، وقصد أن يأذن لهم بزواج أو بدون زواج أن يأتوا بناته. فيقول عاقل كيف يعقل أن نبي يعرض بناته لمن؟ لأهل فواحش. هذا من باب إقامة العذر وإقامة الحجة على المعاند، ومن باب علمه اليقيني أن هذا لن يكون، من باب العلم اليقيني أن هذا لا يكون. ونظيره، لأنه من أعظم الشواهد أن تأتي بالنظير، أعظم القرائن على صحة قول تأتي له بمثيل. نظيره أن سليمان عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح اختصمت عنده امرأتان في ابن لهما كل تدعي أنها أمه، فقال عليه السلام ائتوني بالسيف، ثم قال أنا أقطعه قطعتين وأعطي كل واحد وصل. فقالت أمه الحقيقية لا تفعل، أعطيه فلانا، تطلب نجاة من؟ نجاة ابنها. الشاهد من القصة أنه لا يعقل حتى لو وافقت المرأتان أن سليمان سيقطع من؟ سيقطع الطفلة، مستحيل. لكن هذا من باب العلم أنه لن يقع. نأتي للقصة، سنأتي بمثال آخر غير هذه القصة حتى تفهمها جيدا، لأنه لا تأتي إلا بأسلوب عربي فصيح، والأسلوب عربي فصيح يعني يصعب تمريره. فنقول لو أن رجلا له خصوم أعداء ينتظر منذ مدة أن يظفر بهم، بين وبينهم دم، وبينك وبين هذا الرجل علاقة متمودة، أنت وأبنائك ما بينك وبينهم خصومة، الخصوم هؤلاء جاءوا بيتك فعلم هذا العدو لهم أنهم في بيتك فجاءوا، فلما دخلوا عليك البيت وأنت عندك هؤلاء الأضياف الذي يريدهم هذا الخصم ومعه مثلا سلاحه وأراد أن يقتلهم، فأخذت تذكره بالله وأنهم ضيفك وأن وكل ذلك لم يرتدع، فقلت له إذ كان ولا بد اقتلني وأبنائي بدلا منه. من الناحية الشرعية لا يجوز أن يدعو الإنسان الناس إلى ماذا؟ إلى قتله ولا قتل أبنائه، لا يجوز. لكن هو ما قال هذا من باب يجوز أو لا يجوز، من باب أن يبين لهذا الخصم أنه أحرجه أمام من؟ أمام ضيوفه، وهو يعلم يقينا أن هذا العدو لن يقتله. لماذا لن يقتله؟ لأنه لن يستفيد شيء، لو قتل الرجل وأبناءه لن يستفيد شيئا، هو يريد خصومه. مثلها تماما لوط يعلم يقينا أنه لو عرض بناته حتى بالزنا على هؤلاء لن يقبلوا. لماذا؟ لأنهم هم لو أرادوا الزنا، لو أرادوا الزوجات كان ما جاءوا بيت من؟ ما جاءوا بيت لوط، كلهم متزوجون يستطيعون أن يأتوا الفاحشة كما يريدون، فاحشة الزنا، لكن هو يعرف أنهم لا يريدون هذا. ومما يدل على صحة هذا القول أنهم هم نفسهم أنفسهم عرفوا ذلك فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. كمن يقول له بأسلوب العام اليوم العبها على غيرنا، أنت تعرف أنه لا نريد بنات ولا نريد زواج، نريد هؤلاء لأنهم ذكران. واضح؟ لكن لوط عليه السلام أراد أن يبين لضيفه للملائكة، وأنا ما أدري أنهم ملائكة، أراد أن يبين لهم أنه فعل كل ما يمكنه ليدفع عنهم الفاحشة. واضح؟ هذا القول قلنا رجحه العلامة بن سعد في قصص الأنبياء، ونسبه الألوسي إلى أجلاء من أهل العلم، لكنه لم يذكر أسماء، وهو إلى ساعتنا هذه هو الذي نختاره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا حل إشكال هؤلاء بناته ناطر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وبقية القصة تكلمنا عنها مرارا. ثم قال الله جل وعلا، ونأتي لقضية أخرى، قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. سنقف أولا نذكر طرفة حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ثم ندخل في القضية العلمية. الملك فيصل رحمه الله تعالى كان عنده مستشار اسمه رشاد فرعون، كان رجلا طيبا عاقلا صالحا، لكن هذا اسمه رشاد فرعون. فالملك رحمه الله زار المدينة وأراد أن يزور الجامعة الإسلامية، وكان في الجامعة الإسلامية آنذاك يدرس العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وليس هذا خبرا ملفقا، أنا سمعته من عالم كان طالبا في الفصل آنذاك بأذني ورأيته بعيني. فجاء الملك غفر الله له ورحمه وزار الجامعة، صار يزور المحاضرات. فلما دخل على الفصل المحاضرة التي فيها الأمين الشنقيطي رحمه الله ويشرح، طبعا لما دخل الملك توقف الأمين عن شيخ الأمين رحمه الله عن الشرح والطلاب حاضرون، وكان في الملك معروف أنه تواضع، وكان في الرجل علم، والملك يعرف أن هذا هو الأمين الشنقيطي العلامة المعروف. فأراد الملك رحمه الله أن يعرف مستشاره للشنقيطي، فقال هذا مستشارنا رشاد فرعون. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله أعوذ بالله، الله يقول وما أمر فرعون برشيد وأنت تقول رشاد فرعون؟ فعكس المسألة وقال يعني أمره بمعنى الكلام غير اسمه. فهذه مما يذكرها العلماء كطرفة أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ربي على حفظ القرآن وعلى شرح القرآن، فيأتي عليه الأمر سجية ولا يحب أن يعبث أحد في القرآن. ويقال عنه رحمه الله أنه كان يدخل من باب معين في الحرم، فكان إذا دخل الحرم يضع يده في جيبه ويخرج ما تيسر ويضعها في يد البواب على الباب في الحرم ويدخل، ولم يكن الحرم طبعا بالأبواب الكثيرة هذه قليلا يعني، الشاهد يدخل من هذا الباب لأنه من الجهة سكنه، وعلى هذا النحو. واعتاد هذا البواب أن يأخذ من الشيخ هذا المبلغ تقريبا في كل دخل، الشيخ يدخل بعد العصر ويجي يدرس بعد العشاء. فدخل مرة وكان بجواره شخص يسأله، فالشيخ انشغل عن إعطاء المال للبواب، فالبواب غفر الله له والله إذا أراد منع شيء هيا أسبابه، قال للشيخ أدخل يدك في جيبك، الآية التي آية موسى. فامتعض الشيخ لأن أخذها على باب السخرية، وصار حتى لا يعطي هذا الرجل لعد ما عاد أصبح يدخل من ذلك الباب. فهذا حرم نفسه لأنه لم يعرف بإذن الله، طبعا كله بأمر الله، بشخصية الشيخ العلمية. وهذا يعني يرزقه رجل عاش حياته كلها للقرآن، وأنا قلت مرارا أنه كان لا يدرس إلا يعني كان يدرس التفسير رغم أنه يجيد أكثر العلوم، فقيل له ذلك فقال كل العلوم مردها إلى القرآن، وهذا أحد أسباب أننا نشرح كتاب الله. هذا حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. نأتي للقضية التي أردناها. قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. اللعنة أعاذنا الله وإياكم الطرد والإبعاد من رحمة الله. سنتكلم علميا وفقهيا وأصوليا حول كلمة اللعنة وما أمرها في الكتاب والسنة لاشتهارها بين الناس اليوم. اللعنة قلنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويمكن أن نقول أن أحكامها ينقسم إلى ما يلي لمن أراد أن يكتب. الحالة الأولى لعن المسلم المصون، مسلم عادي، فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لعنه، باتفاق العلماء لا يجوز لأحد أن يلعنه. الحالة الأولى ماذا؟ لعن المسلم المصون. الحالة الثانية لعن الأوصاف العامة، لعن الأوصاف العامة، وهذا جائز بالاتفاق، مثل أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا يسمى لعن ذوي الأوصاف العامة وهو جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة لعن ذوي الأوصاف الخاصة، لعن الأوصاف مو ذوي، لعن الأوصاف الخاصة، تقول لعن الله آكلي الربا، لعن الله السراق، لعن الله من يلعن والديه، فهذا جائز جاءت به السنة. تلعن الشخص ولا الوصف؟ الوصف. هذه كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الرابعة لعن الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، فهذا جائز كلعن أبي جهل ولعن فرعون هذا كله جائز، لعن الكافر الذي مات على الكفر. الحالة التي بعدها لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، فهذا ينظر فيه. فإن كان غالب الظن أنه مات على الكفر فيلعن وتركه أولى، وإن كان غالب الظن أن لا ندري مات على الكفر أو مات على الإيمان فإننا نتوقف في ماذا؟ في لعنه. واضح؟ ترى هذا لماذا هم مهم؟ لأن تطبقه في حياتك العملية. واضح؟ فالكافر الذي لا يوجد دليل على أنه أسلم ولا يوجد قرينة على إسلامه يلعن إذا مات على الكفر، لكن من كان هناك قرائن أو شبهات حول أنه أسلم لم يسلم توقف الناس فيه، فالأصل أن لا يلعن أو تتوقف عن لعنه احتياطا. الحالة الخامسة أو السادسة، لعن الكافر المعين الحي، لعن الكافر المعين الحي، مثل لعن شارون، يجوز أو لا يجوز؟ وإن كان شارون هذا الدين، وأنا لعنته مرة في محاضرة، لكن الكلام العلمي غير الكلام العاطفي. الله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فجاء الله بقيد هنا، هو ماذا؟ وماتوا وهم كفار.

في المسألة قال وروي، ولم منكم يعرف مصطلح الحديث، أنه كلمة روي يؤتى بها صيغة ماذا؟ صيغة تمريض، يؤتى بها لضعف الحديث، هو أراد أن يفر منها، لكن لا يوجد دليل، والقرآن حكم، والله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا إنه في أمور لا يقتدى بالأنبياء فيها، إذا كان النبي يعرف عن طريق معين لا تعرفه أنت، واضح؟ فنقول إن لعن الكافر المعين قول أهل الأكثر وأهل العلم على أنه لا يجوز لعنه إلا إذا مات على الكفر، لأن الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما دام قلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين، فمن باب أولى لا يجوز المسلم ماذا؟ العاصي المعين، لا يجوز لعن المسلم العاصي المعين، هذه ناحية. الناحية الأمر الثالث والجهة الثانية من الكلام حول اللعنة، أن المؤمن ينبغي عليه أن يفر من اللعن قدر الإمكان، فلا يعود نفسه على اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي الدرداء وهو صحيح، إن العبد إذا لعن تصعد اللعنة إلى السماء، تسد أمامها أبواب السماء، ثم تعاد إلى الأرض فلا تجد لها مساغا، فتلتفت يمينا وشمالا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى من لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت للذي لعن. إذا لعن أي شيء، ويؤيده كذلك ما في سنن أبي داود حديث صحيح، أن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف كان صديقا لرجل يقال له أبو عمير، فذهب عبد الله بن مسعود لزيارة أبي عمير فلم يجده، فأدخلته أم عمير زوجة أبي عمير، أدخلت عبد الله بن مسعود الدار، فدخل زي ما يقول الناس اليوم في المجلس، وبينما هو ينتظر صاحبه ينتظر أخاه صاحبه ينتظر أخاه، سمع امرأة أبي عمير تقول بعد أن بعثت جارية لعنها الله أبطأت علي. ماذا فعل ابن مسعود؟ خرج من البيت وجلس خارج الباب ناحية عن البيت، فجاء أبو عمير، حديث صحيح في سنن أبي داود، فجاء أبو عمير فوجد ابن مسعود خارج الدار، فقال ما منعك أن تدخل بيت أخيك؟ قال قد دخلت، ولكني سمعت امرأتك تلعن جارية لها أبطأت عليها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا خرجت من في، يعني فم، من في قائلها تذهب إلى من لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى من لعن. فقال ابن مسعود فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة، ما معنى السبيل؟ طريق، فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة، ما حبت أجلس في البيت حتى لا تمر اللعنة، ولا يعرف الأمة ليس له فيها ناقة ولا جمل، لكن قال كرهت أن أكون في طريق اللعنة فخرجت من البيت. فاللعن لا يجوز أبدا أن يكثر الإنسان منه. كذلك ثبت أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف استضاف أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، فسمعته في الليل وهو في قصره يلعن، فلما أصبحت قالت له إنني سمعتك تلعن بعض خدمك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. كذلك مما يعضد هذا أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في عيد فطر أو أضحى كما في حديث أبي سعيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام يوجه كلامه إلى النساء معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة جزلة قالت بما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن العشير يعني تنكرن حسنات الزوج عليكن، لكن نحن لنا الشاهد في الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا تكثرن اللعن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من اللعن سبب من أسباب دخول النار. العاقل ينبغي عليه أن لا يلعن شيئا لا دابة ولا غيرها، ويكثر من البعض عفى الله عنه وعنهم لعن أبنائه وهذه أشد، وإنما الإنسان يحفظ لسانه فلا يلعن
إلا اللعن العام إذا اضطر إليه.

كما قلنا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين. كذلك من قواعد العلم أن الإنسان لا يأتي مثلا لشخص يعمل في بنك ربوي فيحكم على هذا الرجل بأنه ملعون، هذا لا يجوز. تقول لعن الله آكل الربا، حذر الله وسلم من أكل الربا وقال لعن الله آكل الربا، لكن لا تحكم على شخص بعينه أنه ملعون، واضح؟ هذا لا يجوز شرعا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، أجيء له بصحابي قد شرب الخمر فلما لعن قال لا تلعنوه فإني ما علمته إلا محبا لله ورسوله، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب الخمر، هذا واضح. طبعا اللعنة تختلف، وقوعها على آكل الربا وعلى السراق وعلى الزناه وعلى أمثاله ممن لعن الله ولعن رسوله ليس كوقوعها على من على أهل الكفر. وما ذكر ملعون في القرآن أكثر من فرعون عياذا بالله، كما في هذه الآية، وقال الله جل وعلا في القصص وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، نعوذ بالله جل وعلا من موارد لعنة. سنذكر على سبيل الإجمال من لديكم الآن بعض من لعنه الله ولعنه رسوله. لعن الله شاهد الزور، نعم، قائل الزور، الراشي، المصورين، غير منار الأرض، النامصة، الواصلة، المستوصلة، من ذبح لغير الله، شارب الخمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله آكل الربا، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا، وهذا كثير، كلها داخلة في اللعن. وهذه كلام الشرعي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله لتحفظه أنت تمليه علي واحفظه أنا أمليه عليك، وإنما قاله حتى نطبقه ونعمل به كما أمرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى آية أخرى، قال الله جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الإشكال أي إلا ما شاء ربك، هذا موضع الإشكال. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة، ذكر منها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية أكثر من 8 أقوال، وغيره من المفسرين، وسردها الألوسي في روح المعاني وغيره من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنها كلها أجوبة متكلفة لا تستقيم، وإنما نختار الذي نراه صوابا كرأي واحد. نقول إن هذا القول من ربنا جل وعلا إلا ما شاء ربك المراد به بيان القدرة والمشيئة، ودفع توهم أن يكون ذلك واجبا على الله، المراد به بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أن يكون هذا واجب على الله. أما ما ذكره العلماء كقولهم إلا ما شاء ربك، يعني مدة بقائهم في أرض المحشر أو مدة بقائهم من العصاة أو مدة بقائهم في الحساب وأمثال ذلك، فهذا كله صعب القول به، حتى من نقله قال هذا أمر لا يستقيم. وإنما نقول إلا ما شاء ربك بيان أن المسألة مطلقة لمن؟ لله جل وعلا، والله قد أخبر، والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، ويرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، وقد أخبر الله في أكثر من آية محكمة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل النار خالدين فيها أبد الآباد عياذا بالله، وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، قال الله عطاء غير مجدود. ما معنى غير مجدود؟ أي غير مقطوع، لا ينقطع لا ينتهي، وهذا أمر أجمع الناس عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة قال لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم فهم خالدون فيها كما قال الله جل وعلا، فهذا هو الحق أن أهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها. أما قول الله إلا ما شاء ربك فبيان أن هذا الأمر غير ملزم على الله تبارك وتعالى، دفع توهم أن يكون واجبا على الله، ولبيان أن الأمر كله يرجع إلى قدرته ومشيئته وأمره ونفوذ ذلك منه تبارك وتعالى. الذي يعنينا بعد هذا كله أن الله جل وعلا قال وأقم الصلاة، الآية الأخيرة، طرفي النهار وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية قدمنا في المقدمة أنها آية مدنية، والمقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله أهل العلم وقع من رجل من أحد المسلمين في المدينة أمر يتعلق بالنساء دون الزنا، قبل أو ضم ما أشبه ذلك، امرأة محرمة،
فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه تائبا نادما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم أنزل الله عليه هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: صليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. ثم تلا هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كلنا ذو خطأ، ولا يخلو إنسان من معصية، ولا يذهب السيئات مثل الحسنات، وكل بني آدم الخيرون منهم يريدون التوبة. فإن أقبلت على الله جل وعلا وأنت تريد التوبة وغسل ما كان من الذنوب، فإنه لا يغسلها ويذهبها مع الاستغفار والتوبة أعظم من كونك تكثر من ماذا؟ من الحسنات. لأن الله يقول وهو أصدق القائلين وأعلم بخلقه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا فسرته السنة. فالحج يقول عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان يكثر من عمل الصالحات كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا كفيل برحمة الله أن يذهب السيئات ويطهر قلبك، ولا بد من الميزان. فمن كثرت حسناته ترجح لسيئاته. إذا وقعت منك خطيئة أحسست فيها بالندم، فليس الحل أن تخبر بها زيدا أو عمرا، وإنما الحل أن تكثر من فعل الخيرات. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وقال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فكأنه أغلظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر نفسه: فما زلت أعمل لذلك اليوم، يعني أكفر عن تلك الخطيئة بأنني أكثر من الصلاة والصيام والصدقة رجاء أن يغفر عني ذنب ذلك اليوم. واضح؟ فالمؤمن الذي يتبصر بالقرآن ويعمل به يأخذ بهذه الأمور يكثر من الحسنات رجاء أن يغفر الله جل وعلا له: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما أردنا التعليق عليه في لقاء الليلة، ثم نقف على أسئلتكم. يقول قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، أليس هناك ترادف بين قول الله يا أرض ابلعي ماءك وبين قوله وغيض الماء؟ واضح السؤال؟ السائل يقول: الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، يقول ليس هناك ترادف، يعني الكلام واحد في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء. ومن المعلوم، هذا كلام السائل، أن أمر الله لا يكون فيه تكرار. هو نعم ليس فيه تكرار، وإنما المعنى كالتالي: نحن قلنا في اللقاء الماضي إن الأرض أخرجت ما عندها من ماذا؟ من ماء، والسماء أمطرت ماء. فقول الله جل وعلا يا أرض ابلعي ماءك، أي ماء الذي أخرجته؟ بقينا في أي ماء؟ في ماء السماء، هذا الذي قال الله عنه وماذا؟ وغيض الماء. واضح؟ ما بلعته الأرض الماء الذي خرج منها، لأن الله قال: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقال: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فالتقى ماءان، ماء السماء وماء الأرض. فقول الله ابلعي ماءك عائد على الأرض في الماء الذي أخرجته، وغيض الماء في الماء الذي نزل من ماذا؟ من السماء. فيصبح بهذا لا تكرار في الآية. هل يجوز للزوجة أن تستضيف، هل أخذها من الحديث، صديق زوجها في غيابه حتى يحضر، وخاصة في زماننا هذا؟ هذا مرده إلى أمور كثيرة. فإن كان في البيت أطفال وخدم كبيوت العرب قديما فهذا لا حرج، أما إن لم تكن إلا الزوجة لوحدها فلا قطعا، لأنه حيحدث نوع من الخلوة، وهذا لا يعقل، خاصة في الشقق أو في الفلل البعيدة، هذا كله لا يجوز، لأن هذا ما ظن شبهة وما ظن تهمة، ولا يفعله عاقل، لأنه يدفع يعني يفتح باب شر عظيم. حتى لو لم يحصل شيء ويأتي الزوج يدخل في قلبه ما الله به عليم. لكن كلام العرب أول كانت يعني خيام أو بيوت فيها خدم وغلمان وعبيد وجواري وإماء يدخلن ويخرجن، فالأمر منتفن. إذا كان الأمر كذلك فنعم، كمثلا الإنسان يدخل على رجل من أهل الثراء عنده خدم وحشم، ترد عليه زوجة صاحبه بالهاتف وبالانترفون تقول له تفضل، فيدخل المجلس وهي في الدور العلوي، ويأتي أبناءه ويأتي خادمة تخرج وطفل يذهب وسائق يأتي ويذهب، هذا كله لا حرج فيه، فتقدر الحالة بقدرها والله أعلم. يتكلم عن أحد المشايخ يقول
بعض العلماء يحذر منه ما إلى ذلك. أنا لا، هذا بيت الله نتكلم فيه بما ينفع الناس. وذكر الشيخ عائض القرني، الشيخ عائض القرني لا نعلم عنه إلا خيرا، وكونه يخطئ ويصيب، كل الناس يخطئون ويصيب ولا يخلو أحد من خطأ، لكن الشيخ من أهل السنة معروف بفضله، ولا نعلم عليه، والله تعالى أعلم، أمر يقدح في دينه أو في علمه أو في عقيدته. وأما كونه يخطئ فكلنا يخطئ ويصيب، لا يوجد أحد لا يخطئ ولا يصيب. وأنت عندما تسمع لصالح أو لزيد أو لعمر لا يعني ذلك أن أنت ملزم بما يقول، خذ من كل إنسان ما ينفعك منه ودع الباقي لغيرك. يقول أنا شاب من الله علي بالاستقامة على هديه وشرعه وظاهري ظاهر الصالحين، ولكن لدي ذنب أعاوده بين فترة وأخرى وأخشى أن يهلكني، فيا شيخ أصبحت أفكر بالانتكاس لكي لا أكون منافقا أخدع الناس بظاهري وباطني مخالف للظاهر. أنا بين أظهركم الآن، فرجاء شيخ لا ترجي سؤالنا بعد الدرس لعل غيري نستفيد، سواء كانت مشكلته مثلي أو لا. وأنت لم تذكر المشكلة حتى نقارنها بغيرك، لكن إن كان ليس عليك حرج ممكن أن تقابلني لوحدك إذا استطعت. يقول ما سبب أو لماذا آية سورة هود كلها مكية إلا واحدة مدنية وجزاكم الله خيرا؟ نحن قلنا إن القرآن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، فالأكثر آيات القرآن هود نزلت في مكة، فلما نزلت هذه الآية واقم الصلاة طرفي النهار التي ذكرناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ضعوها في موضع كذا في موضعها الذي هي فيه اليوم، فأصبحت بذلك مدنية. ما حكم قولهم الله وكاتبها بالكاف؟ جئت تكتب سؤال انتبه كيف يقرأه قائله، هو كاتبها الله، أنا أنطقها بما أريد لا بما كتب، الله يقطعها، هو كتبها بالكاف، واضح؟ طبعا لا يجوز، فهمتم؟ هو كتب سؤال أنا أقرأها بما أريد، الله يقطعه، هو كتبها بالكاف، طبعا لا يمكن أقرأها وإيش وهي بالكاف. يعني كمان يدعو على نفسه، هذا يدعو زيارة للواسطة نفعل إن شاء الله. هذا يقول وجه الشباب بقفل الجوالات، أظنهم يفعلون ذلك لكن أحيانا ينسون. يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، من هم الأعراب؟ طبعا هنا الآية يقصد بها من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، من سكن البادية ورفض الترحال ويتنقل هذا يقال له أعرابي، لكن اللي يتنقل ليس له لا يدخل المدن هذا أعرابي، لكن ليس كل أعرابي مذموم. قال الله ومن الأعراب ماذا؟ من ينفق، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. الذي يستشهد بالقرآن يستشهد به كاملا. يقول لماذا قال الله المطففين كلا إن كتاب الأبرار في عليين وعليون؟ ما الفرق بين عليين وعليون؟ من يجيب؟ إعراب، هي عليون هي عليين لكن جاءت مجرورة وجاءت مرفوعة. يقول إلا ما شاء ربك، كان العرب يقولونه للشيء الدائم غير المنقطع، ما رأيك بهذا القول؟ هو يؤدي نفس المعنى لكن لا أعلم دليلا على أن العرب كانت تقوله. يقول أرجو أن تعيدوا أنواع اللعن بالأمثلة. قلنا لعن المسلم المصون لا يجوز اتفاقا، واللعن الأوصاف العامة لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين هذه اثنين، ثم قلنا الأوصاف الخاصة لعن الله آكل الربا لعن الله السراق لعن الله شارب الخمر هذه ثلاثة، ثم قلنا لعن الكافر الذي مات على الكفر تحقق موته على الكفر هذا جائز، ثم قلنا لعن الكافر الذي يشك في كفره هل مات على الكفر أو مات على الإسلام الأفضل التوقف إلا إن كانت هناك قرينة على أنه مات على الكفر فيلعن، وإن كان اختلف فيه هل مات على الإسلام أو غيره فالأحوط عدم لعنه، ثم قلنا لعن الكافر المعين الحي، فقلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي لأن الله جل وعلا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فماتوا هم كفار قيد لا يمكن تركه، ثم قلنا لعن المؤمن العاصي لا يجوز من باب أولى المعين إذا كنا قد لم نجز لعن الكافر المعين. هذا يقول أرجو أن ترد على السؤال لصاحبه، يقول أفكر أن أنتكس ربما لأن لا يستطيع أن يقابلك. أي لا، أنا أقول لا يخلو أحد من معصية كائنا من كان، وهذه من طرائق دخول الشيطان على بني آدم أنه يقول أنه هذه المعصية ماذا ستتركها، لا يوجد شيء لا يمكن تركه، وإن قدرنا أنك لم تستطع تركه على الأقل في الفترة الآنية الفترة الحالية، كما مثلا يبتلى بالنظر إلى النساء وهو شاب ولم يتزوج هذا لا يكون سببا في الانتكاسة، وإنما يستغفر كلما وقع منه هذا الشيء حتى يتزوج، هذه مرحلة، فإذا أكثر من الصلوات في الحرام والصيام والاثنين والخميس وأمثالها تكفر تلك الخطيئة، وإذا صدق مع الله جل وعلا يصدقه الرب تبارك وتعالى. شكر الله لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، لا أحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله من الآمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى في ليلتنا هذه وفي سائر ليالينا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح بناتنا، أصلح رجالنا، أصلح أمراءنا، أصلح مساجدنا، وأصلح دعاتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وانفعنا وانفع بنا، واجعل كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله في ميزان من استمع إليه وعمل بما فيه، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، مع أحب الناس بعد رسول الله، مع أطهر البيوت على ظهر الأرض، مع أكرم نساء العالمين وخير نساء العالمين، مع العفيفات الطاهرات، مع المسلمات المؤمنات، مع المهاجرات الصابرات، مع الصادقات، مع الواعيات، مع الفصيحات البليغات، مع الفقيهات العالمات، مع الفقيهات العالمات، مع خير نساء الدنيا، نساء نبينا. نعيش ليلتنا، ما أسعدني بلقائكم مع أم المؤمنين، مع واحدة من نساء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها المحجبة الطاهرة، إنها العفيفة، إنها التي رأت جبريل ونزل الوحي على النبي في بيتها، هي من أجمل نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أكبرهن سنا، إنها آخر من مات من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنجبت البنين والبنات وربتهم أحسن تربية، لكن من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عمرو المخزومية القرشية، صاحبة الهجرتين، أول ضعينة خرجت مهاجرة إلى مدينة رسول الله مع أم سلمة، نعيش في رحابها، مع جزء من حياتها، نعرف كيف تعيش المرأة المسلمة. ما إن أذن النبي لأصحابه بالهجرة، والناس في هذه الأيام
يعيشون في رحاب الهجرة ويتكلمون عنها، وما من متكلم يتكلم عن الهجرة وما من متحدث يتحدث عن الهجرة إلا ولأم سلمة رضي الله عنها فيها حديث طويل شيق، هي التي روت لنا حديث

اعتنى عليها، أما صاحبتنا هذه فوالله ما تخرج معك. فأمسكوها عندهم سنة واحدة، ثم أذنوا لها بالهجرة فخرجت مسرعة. في حديث ما أجمل منه ولا أعظم منه ولا أروع منه، صاحبة الهمة العالية تحكي لنا هذا الحديث بطوله كما قلنا، وفي ربيع طيبة الطيبة، وفي ربيع مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاشت أم سلمة تجني ثمار جهدها، ثمار إسلامها، ثمار هجرتها، لأن الله تعالى أعلمنا والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا، أي فتنة يستطيع أن يصبر عليها المرء من الفتنة التي امتحنت بها أم سلمة؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ حبسوها عن زوجها، وأخذ بنو عبد الأسد منها ولدها، فهي التي تقول فرقوا بيني وبين زوجي وبين ولدي، أي فتنة؟ ولكن كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل، كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل. رضيت وصبرت، وما إن أذن له بالهجرة إلا أسرعت لتلحق بزوجها رضي الله عنها، أو لتلحق زوجها رضي الله عنهما وأرضاهما، وجنت ثمار صبرها وجهادها وهجرتها. وصدق ربنا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وأي حسنة أعظم من أن يكرمها ربها عز وجل بزوج كأبي سلمة أخي رسول الله من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه، وأي حسنة تكون في جنب رسول الله في مدينة رسول الله آمنة مطمئنة، تسعد بزوجها، تنجب له الأولاد، كما قال ابن الأثير في أسد الغابة، أنجبت أم سلمة رضي الله عنها لأبي سلمة ولدها سلمة في الحبشة، وما إن عادت إلى مكة قبل الهجرة إلا وأنجبت ثاني أولادها وهو عمر. فأنجبت لزوجها سلمة ثم عمر ثم درة ثم زينب بهذا الترتيب. قال بعضهم إنها أنجبت أولادها جميعا في الحبشة، ولكن الصحيح الثابت الذي سيأتي في كلامنا ليدلل على أن زينب لما تزوج النبي بأم سلمة كانت ما زالت ترضع، إذن هي ترضع في السنة الرابعة، معنى ذلك أنها لم تلدها أم سلمة إلا في السنة الثالثة في آخر عمر أبي سلمة معها رضي الله عنهم. فالصحيح الذي نراه هو أنها أنجبت لأبي سلمة ولدها سلمة الذي به تكنى كنيتها أم سلمة في الحبشة، ثم أنجبت بعد ذلك عمر، ثم أنجبت درة، ثم أنجبت زينب، أنجبت لزوجها ولدين وبنتين. ويكفيها من الفخر والعز أن هؤلاء الأربعة من الصحابة، وأن هؤلاء الأربعة ربائب النبي، تربوا في حضن رسول الله، تربوا مع النبي. أي حسنة، أي كرم يمن الله به على أبناء أم سلمة وعلى أم سلمة بأن يتربى أبناؤها مع النبي، فهم أبناء النبي لأنهم ربائب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والربيبة أو الربيب هو الذي يربه الرجل الذي تزوج بأمه، يربه أي يساعده ويرعاه. وهذا الولد، هؤلاء الأولاد رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجر

سلمة ولحقت زوجها وعاشت أطيب أيامها وأسعد ساعاتها، عاشت مع زوجها في حب لا مثيل له، ترعاه وتحافظ على عرضه وتؤدي له حقه أعظم أداء ما ترى مثلا في الحب والود إلا مع هذا الجيل الذي رباه النبي الأمين. عاشت ترعى زوجها وتحتضن أبناءها، ترضعهم الإيمان قبل اللبن، ترضعهم الإسلام والخلق قبل أن ترضعهم من حليبها رضي الله عنها وأرضاها. ربت أبناءها، عمر هذا من السادة المحدثين، وزينب هي خير نساء زمانها، تلميذة نساء النبوة، تلميذة أم المؤمنين عائشة، وتلميذة أم المؤمنين أم سلمة، وتلميذة أم المؤمنين أم زينب، وتلميذة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وتلميذة جويرية، تلميذة لهؤلاء. كيف تكون هذه البنت؟ كيف تخرج هذه البنت؟ أي تربية؟ لما يكون مديرها ومربيها هو النبي، وهؤلاء النسوة من خير نساء العالمين، هن مدرسات لها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. جنت ثمار هجرتها، وسريعا ما يجني العبد ثمار إسلامه وإيمانه. أنا أقول أعظم ثمرة يجنيها العبد هي السعادة والأمان في البيت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، الله، فلنحيينه حياة طيبة. ما أرق هذه الكلمة، ما أرق هذه الحياة التي يحياها الإنسان، حياة طيبة، حياة طيبة في نفسه، آمن، طيب الحال والبال، طيب الظاهر والباطن، طيب العشرة مع نسائه وأولاده، طيب العشرة مع جيرانه، طيب العشرة مع مديريه ومسؤوليه، طيب العشرة مع من يقودهم ويسوسهم، طيب العشرة مع من حوله، هي حياة طيبة كما وصفها ربنا عز وجل. هذه السنة عاشتها أم سلمة أطيب حياة، تتلقى عن رسول الله، وتسعد بزوجها، وتجني ثمار إيمانها، ترعى أولادها، تغذيهم بالإيمان الذي تتشربه من النبي ومن زوجها. ثم جاءت السنة الثانية من الهجرة، فأذن المؤذن بالخروج إلى بدر، فأسرعت أم سلمة وهيأت زوجها أحسن تهيئة ليخرج مجاهدا في سبيل الله، وتودعه أم سلمة راضية بل دافعة له للخروج للدفاع عن دين الإسلام، وبين يدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يخرج أبو سلمة إلى غزوة بدر لينال شرفا الصحبة مع النبي، وليكون من البدريين الذين أحبهم الله واطلع عليهم الله ورضي عنهم الله. يا أهل بدر، ما يدريكم أن الله قد غفر لكم؟ فهذا شرف عظيم يناله أبو سلمة بعد أن نال شرف السبت إلى الإسلام، ونال شرف الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، ونال شرف الهجرة إلى المدينة، بل هو السابق، أول ضعينة مهاجرة إلى المدينة هي أم سلمة. ثم ينال شرف أن يكون من أهل بدر رضي الله عنه. وانتصر أبو سلمة وعاد إلى أم سلمة التي تفرش له قلبها قبل أن تفرش له بيتها، لتهيئ له مكانا آمنا يسعد فيه معها. الله على هؤلاء النسوة، الله على هذا الجيل، تسعد به أم سلمة وتستقبله على الباب مهنئة له بالنصر
وبالعودة سالما غانما، ولم تمر سنة وفي هذه السنة أنجبت له درة وزينب. ثم تأتي السنة الثانية في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا خرج 3000 مشرك للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة المسلمة الذين قتلوا في بدر 70 من سادة قريش وأسروا 70، فخرجوا للانتقام بجيش عظيم بقيادة أبي سفيان، فأذن النبي بالخروج للقاء المشركين في أحد، وكما فعلت أم سلمة في غزوة بدر فعلت في غزوة أحد، وهيأت زوجها حبيبها وهي راضية بل دافعة ومحرضة له بأن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. وخرج أبو سلمة أحد الفرسان البارزين وأحد المجاهدين الأبطال رضي الله عنه وأرضاه، وفي أحد كانت المحنة والامتحان، وحدث للمسلمين ما حدث إذ فاجأهم خالد بن الوليد من ورائهم بفرسان المشركين، فقتلوا من المسلمين 70 مقابل 70 الذين قتلهم المسلمون في بدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70 وقتل منكم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لما انشغل أصحاب النبي بالغنائم وتركوا الجهاد مع رسول الله وخالف الرماة الأمر حدثت هذه المحنة، ومن تحمل عاقبتها كل أصحاب النبي حتى رسول الله أصيب في غزوة أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من واحد من أبطال المسلمين إلا وأصيب في أحد، ومن الذين أصيبوا في أحد أبو سلمة زوج أم سلمة، رماه أبو سلمة أسامة الجشمي، أبو سلمة أو أبو أسامة الجشمي رماه بحربة في عضده فأصيب ونزف منه الدم، وكانت الجراح في ذاك الزمان جراح شديدة، لأنها إما رمية برمح أو ضربة بسيف أو طعنة بحربة. وعاد أبو سلمة واهي البدن إلى أم سلمة فاستقبلت وقامت على علاجه، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي، استمرت تداويه وقامت ترعاه حتى التأم جرحه رضي الله عنه وأرضاه. وفي شهر محرم من السنة الرابعة أي بعد شهرين 2 من غزوة أحد، علم النبي أن بني أسد أعدوا العدة لغزو المدينة بقيادة طليحة أو طلحة الأسدي، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سلمة وقد التأم جرحه التئاما ظاهريا، قامت عليه أم سلمة في شهر الله المحرم من السنة الرابعة، استدعى النبي أبا سلمة وقال له هيئ نفسك لتخرج إلى بني أسد، لأني سمعت أنهم جمعوا جيوشهم لغزو المدينة. وجهز النبي سرية بقيادة أبي سلمة على رأس 150 من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو عبيدة بن الجراح وفيهم سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، وكان قائد هذه السرية أبا سلمة رضي الله عنه، ولم تمنعه أم سلمة بل قالت له أخرج سمعا وطاعة لرسول الله
ما قالت له اذهب إلى أخيك من الرضاعة محمد وقل له إنك مصاب، ما زال جرحك وما زلت ضعيفا وهنا. لم يمر عليه إلا شهران من الإصابة في غزوة أحد، ولكنها شجعته للخروج رضي الله عنها وأرضاها، لأنه في قلبها هي تتمنى من داخلها أن لو خرجت لتقاتل في سبيل الله. هذه هي التربية الإيمانية في ذاك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة: سر إلى بني عبد الأسد، سر إليهم حتى تنزل بأرضهم، فقاتلهم قبل أن تتآلف عليك جموعهم، أو قبل أن تتلاقى عليك جموعهم. سر إليهم وانزل بأرضهم وقاتلهم واغزهم قبل أن تتلاقى عليك جموعهم. فخرج أبو سلمة على رأس 150 من المهاجرين والأنصار مسرعا حتى وصل إلى بني عبد الأسد، فقاتلهم وفرقهم وفروا هاربين وغنم غنائم عظيمة. لكن دائما نقول إن الفرحة لا تكتمل، وإن الحياة لا تدوم لعبد على حال أبدا، بلاء وامتحان واختبار ثم رخاء وسعة ونصر وانتشار ثم عز وارتفاع ثم هوان وانكسار. هكذا الحياة لا تسري على وتيرة واحدة أبدا. ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا، ما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا. لن يسعد بيت أبدا على طول الدوام إلا إذا كان مؤمنا بالله، فإنه يرى البلاء والشدة نعمة كما يرى الرخاء والسعة نعمة، كله يستوي عند المسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. إن رزق الولد يسعى، وإن مات الولد يرضى ويسلم، إن أغناه الله بالمال يسعد ويؤدي حق الله في المال، وإن منع الله عنه المال يرضى ويسلم ويصبر ويعيش على نفس دينه، بل ربما ازداد في الطاعة والعبادة تقربا إلى الله عز وجل. شاء الله أن يمتحن أم سلمة أعظم امتحان، وهي في تمام فرحتها بزوجها بحبه لها وبأبنائها. عاد أبو سلمة وقد انفجر جرحه وانتقض جرحه، انفجر جرحه وانتقض، وعاد واهن البدن يحمله أصحابه إلى بيت أم سلمة، وكان ذلك في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، في صفر من السنة الرابعة من الهجرة، واستمر رضي الله عنه وأرضاه شهرين كاملين وتعالجه وتداويه، وتسهر على رعايته أم سلمة صابرة راضية محتسبة، ترعى أبنائها وتربيهم، مع أن فيهم مرضع بنت ترضع، أي ما زالت في سن الرضاعة، وترعى زوجها وثلاثة أبناء، ترعى الأربعة مع زوجها المريض رضي الله عنها وأرضاها، وما تضجرت وما طلبت من أحد مساعدة. أقول لنسائنا وبناتنا في هذا الزمان، إن رزقها الله بولد أو بنت طلبت من يعينها، بل ربما استدعت أمها لتقيم معها في بيتها لتعينها على تربية ولد واحد أو بنت واحدة أو ولدين، وربما استأجرت مرضعة لولدها وحاضنة للآخر ومنظفة للبيت وهي تحيا سيدة. وإن جاء زوجها بعلة أو بآفة أو بمرض قالت أنت تزيد علي البلاء، ما قالت هكذا أم سلمة،
رضي الله عنها وأرضاها، بل سلمت أمرها لله وعلمت أن الله تعالى يختبرها. وفي كل يوم يزداد المرض على أبي سلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوالد لكل أصحابه، يرعاهم ويتفقدهم. كان يذهب ليزور أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه ويطمئن على حاله. وفي يوم قال أبو سلمة لأم سلمة: يا أم سلمة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. اسمع إلى أبي سلمة وهو يعلم أم سلمة ويؤهلها للأمر الجلل الذي تنكسر له المرأة المحبة الودودة المسلمة انكسارا عظيما. هي يقول لها: يا أم سلمة، إني سمعت رسول الله يقول: إخوتي إخواني، نحفظ هذا الحديث، نحفظ هذا الدعاء الذي علمناه رسول الله، يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة. أي مصيبة تصيب المسلم، صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة، عليه أن يدعو بهذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فحفظتها أم سلمة لأنها كانت تسمع الكلام من أبي سلمة فتحفظه، وكانت تسمع الكلام من النبي فيستقر في قلبها. لا كحالنا، نسمع الكلام من هنا ونخرجه من هنا. أنا أعرف كثيرا منا يستمع إلى القنوات ويستمع إلى العلوم، لكن شتان ما بين ما يسمع وما يعمل. كثير منا يسمع هذا الكلام: أدب المرأة مع زوجها، خلق الرجل مع زوجته كيف يتعامل، لكن في الحقيقة كيف هو مع زوجته وكيف هي مع زوجها، كيف تتعامل معه؟ قال: وفي جماد الآخرة من السنة الرابعة من هجرة النبي اشتد المرض بأبي سلمة حتى بلغ الذروة، ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سكرات الموت، وأم سلمة بجوار زوجها. أي زوج؟ حبيبها، حبيبها الذي ما رأت منه شرا قط، حبيبها الذي قال لها: يا أم سلمة، إن مت فتزوجي من بعدي. ثم قال: اللهم ارزق وزوج أم سلمة برجل لا يحزنها ولا يؤذيها. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا لا يحزنها ولا يؤذيها. ما أجمل هذا الأدب والخلق والحنان والعطف والرحمة والألفة والمحبة لزوجته. بالله عليكم، أي زوج هذا الذي يدعو لزوجته: ارزقها رجلا لا يحزنها ولا يؤذيها من بعدي؟
كأنه يعلم أنه سيموت، ويدعو الله أن يخلف على أم سلمة برجل خير منه لا يحزنها ولا يؤذيها. دخل النبي كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت: دخل النبي على أبي سلمة وقد شق بصره في سكرات الموت، في غمرة الموت، في هذه الحالة العجيبة، هذه الحالة التي أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يلطف بنا وأن يرحمنا عندها. ساعة النزع، ساعة الشدة، ساعة الهول، ساعة الفجيعة، ساعة خروج الروح، ساعة دنو الأجل، ساعة الخروج من الدنيا والإقبال على الآخرة. أقول في هذه اللحظة دخل الحبيب على أبي سلمة، وأم سلمة عندها إذ تروي لنا ما حدث، وأبو سلمة يعالج سكرات الموت. وما أشد أن يرى الإنسان حبيبا وهو يعالج سكرات الموت، يتمنى والله أن يكون هو الذي يتألم بدل ألم حبيبه، لأنه يرى حالا لا يعرف كيف يفعل مع محبوبها حبيبها أبو أبنائها. ترى الكرب في وجهه رغم إسلامه وإيمانه ورحمة ربه به، إن كان هذا حال أبي سلمة بل أقول حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة: والنبي في سكرات الموت وقد وضعنا له ركوة فيها ماء بارد، ويضع النبي يده في الماء ويمسح وجهه من شدة الحمى ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. فماذا نفعل نحن عند الموت؟ إن كان النبي يعاني سكرات الموت ماذا نفعل نحن؟ أسأل الله أن يلطف بنا وبكل أحبابنا وأهالينا وبسائر المسلمين والمؤمنين، وأسأل الله أن يجعل موتنا سهلا ميسورا، وأن يجعله شهادة في سبيله بحوله وقوته. دخل النبي على أبي سلمة وقد شق بصره، شخص بصره، فأغمض النبي عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. والناس حول أبي سلمة أهله وأم سلمة، قالت أم سلمة: فضج أهل أبي سلمة بالبكاء كما يحدث في زماننا، ترى الميت في سكرات الموت والناس حوله، والناس حوله يترصدون ويترقبون، ما إن قال قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات فلان، إلا صاح الجميع وانفجر الجميع حتى يبلغ الصوت آخر المدينة أو آخر البلد، الكل يصيح ويضج بالبكاء. قال: فضج ناس من أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقولها لأهلينا وإخواننا أجمعين: لا تقولوا ما يغضب الرب عند الموت، ولا تسبوا أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. قال النبي لهم لما ضج الناس أو أهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من قالت وكسر ظهراه، من قالت ليتني مت قبلك، من قالت لماذا يفعل بنا ربنا هكذا، أقول لها: لا تدعي على نفسك ولا على أهلك، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين
واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. النبي يدعو لأخيه من الرضاعة، لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ما أكرمك يا أبا سلمة، ما أكرمك يا أبا سلمة، ما أحسن هذه الميتة، يشهدها النبي ويحضرها النبي، بل يغمض عينيه بيديه ويغطيه ببردة صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ربه: اللهم اغفر لأبي سلمة قد غفر، واستجاب الله دعاءك يا رسول الله، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اخلفه في أهله، اخلفه في ولده وأهله، وقد أخلفه الله عز وجل. واغفر لنا وله، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أسأل الله أن يرزقنا نصيبا من دعاء النبي هذا، وأن يجعل لنا فيه نصيب، ولسائر موتانا أجمعين، بحوله وقوته هو خير الغافلين. قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة، كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم، والرواية هذه في صحيح مسلم، قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة: قلت، أي في نفسي، غريب مات في أرض غريبة، لا أهل، لأنه ترك أهله وهي ليس لها أهل. قالت: غريب مات في أمر في بلد غريبة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. أي والله، ومن يستحق البكاء إن كان أبو سلمة لا يستحق البكاء؟ ومن تبكي على زوجها إذا لم تبكي أم سلمة على زوجها أبي سلمة؟ من؟ قالت: لأبكينه بكاء يتحدث عنه. وكان هذا في الجاهلية، قبل أن ينزل النهي عن اللطم والشق ورفع الصوت بالبكاء، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قال: وتهيأت للبكاء، حضرت نفسي كما تفعل النساء الآن، يستدعي بعضهن البعض، جهزوا نفسيكم، عندنا جنازة أو عندنا ميت بعد يوم أو يومين، حضروا نفسيكم، اشربوا ينسون، جهزوا نفسيكم عشان هنعمل جنازة ليس لها مثيل. قالت: وتهيأت للبكاء، وأقبلت امرأة من الصعيد تسعدني. أقبلت امرأة من الصعيد، الصعيد يعني عوالي المدينة، فالصعيد كل ما علا، لهذا سمي الصعيد في مصر بالصعيد، لأنه أعلى مصر وتسمى بمصر العليا. قالت: وأقبلت امرأة من الصعيد تسعدني، عشان تساعدها في البكاء. فاستقبلها النبي، قال لها: إلى أين؟ قالت: أسعد أو أساعد أم سلمة في البكاء على زوجها. قال: ارجعي، أتريدين أن يدخل الشيطان إلى بيت أخرجه الله منه؟ أتريدين أن يدخل الشيطان إلى بيت أخرجه الله منه؟ مرتين، الله أكبر، بيت أبي سلمة خرج منه الشيطان؟ ليس فيه شيطان؟ فربى أبناء أبي سلمة في بيت ليس فيه شيطان؟ أم سلمة تعيش في بيت ليس فيه شيطان؟ نعم والله. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكففت عن البكاء ولم أبكه. الله، الله على السمع والطاعة للنبي، الله على الأدب مع رسول الله، الله على الاستجابة السريعة التي نحتاجها، شيوخ، رجال، نساء، الكل،
يحتاج إلى هذه المسارعة في الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا أن الشيطان يحول بيننا وبين طاعة الرحمن. قالت أم سلمة: فتركت البكاء ولم أبكه رضي الله عنه. وحمل النبي أبا سلمة وأم سلمة في بيتها، فلما انتهى النبي من دفنه عادت إليه أم سلمة وقالت: يا رسول الله، مات أبو سلمة، فما أقول يا رسول الله؟ ما أقول؟ قال لها: قولي: اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه عقبى حسنة أو صالحة. اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه، أبدلني منه، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلتها: فأعقبني الله محمدا. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما مات أبو سلمة ذهبت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله هي. انظر إلى المرأة المحبة لزوجها، أقول: هذا أدب المرأة المسلمة مع زوجها. ترى زوجها أكمل الرجال وأفضل الرجال وأحسن الرجال، طبعا بخلاف رسول الله فهو أفضل الرجال عند كل العالمين وعند أصحاب النبي، لكن أم سلمة لا ترى أحدا أبدا أفضل من أبي سلمة. شوف الحب، انظر إلى المحب، انظر إلى المرأة المسلمة كيف ترى زوج، لا تقول أبدا لزوجها: انظر إلى فلان، ما أشيكه، ما أجمله، انظر إلى كلامه، انظر إلى هندامه، انظر إلى علم. هي ترى أبا سلمة أفضل وخير الرجال، تقول رضي الله. وهكذا المرأة المسلمة، هكذا المرأة العفيفة الطاهرة، هكذا المرأة الوفية لزوجها، لا ترى فضلا مطلقا للناس على زوجها. وكذلك الرجل يرى زوجته أكمل وأطيب وأحسن النساء على الإطلاق. إذا أحس الرجل بهذا ما نظر إلى امرأة غير امرأته، وإذا أحست المرأة بذلك لا ترى رجلا أبدا أفضل من زوجها. إذن لماذا تنظر إلى غير زوجها؟ هي تراه أحب إنسان إلى قلبها. تقول أم سلمة، وهنا الدرس: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تقول أم سلمة كما في صحيح الإمام البخاري: ثم عزم الله لي فقلتها. هي تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. جت تقولها، لسانها لم يطاوعها وقالت: من خير من أبي سلمة؟ لكن عزم الله قلبها، يعني حزم الله على قلبها وربط على قلبها. قالت: فقلتها، طاعة لله ولرسول الله. كثير منا أسأل الله السلامة والعافية، إذا أصيب بمصيبة وقلت له أو لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يعوضك، تقول لك: يعوضني؟ أنا هلائي واحد، إليك عني، كما قالت المرأة لرسول الله: إنك لم تصب بمصابتي أو بمصيبتي. نعم، لكن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فقلتها، فأخلفني الله خيرا من أبي سلمة. عاشت أم سلمة من جماد الآخرة ترعى حق زوجها بعد موته، جلست في بيتها ما خرجت، تحد على زوجها
كما أمر ربنا عز وجل 4 أشهر و10 أيام تحوذب على أبنائها، ترعاهم، تسهر على رعايتهم، تربيهم، تؤدبهم أحسن الأدب، تعيش على ذكراها مع زوجها. كلما ضاق صدرها ذكرت إسلامها وذكرت هجرتها وذكرت طاعتها لربها وذكرت أبا سلمة وصبره وجهاده واستشهاده، ذكرت كيف مات أبو سلمة وكيف دفنه النبي وماذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بماذا دعا له رسول الله، فتسعد بموت زوجها وترضى لأمر ربها وتقر لأبنائها بالحق وتسعد بهذه الحالة حتى وإن كانت على موت زوجها رضي الله عنها. وكما أقول، موت الزوج كسر للمرأة خاصة المحبة، وخاصة إذا كان الزوج مثل أبي سلمة أي رجل، وخاصة إذا كانت الزوجة مثل أم سلمة ترعى حقه وباتت ترعى أولادها، ما تبرجت ولا خرجت ولا استعجلت الخطبة ولا أرادت أن تتزوج، ما فكرت في هذا أبدا، بل فكرت أن تربي أولادها وتعيش على ذكرى زوجها الودود المحب الشهيد الذي مات في سبيل الله عز وجل. ما فكرت في أمر دنيا، بل ما فكرت إلا في تربية أبنائها رضي الله عنها وأرضاها. ولما انتهت عدتها، وعدتها تنتهي، مات زوجها في جماد الآخرة، يبقى رجب، شعبان، رمضان، شوال، في شهر شوال كما قال أهل العلم في آخره، وأم سلمة في بيتها، ما فعلت كما تفعل نساؤنا في هذا الزمان، ما إن يموت زوجها إلا انطلقت، إلا انحلت عقدة الكبت عندها وخرج، بل رعت زوجها، ظلت في بيتها، لا تخرج من بيتها، ما تكحلت ولا تطيبت ولا تعطرت ولا تكشفت ولا تعرضت للرجال رضي الله عنها، تعلن عن خلوها من الزوج وعن أنها أصبحت أيم، لكنها في شهر شوال من السنة الرابعة تقول رضي الله عنها وأرضاها كما يقول ابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده وكذا عند البيهقي والطبراني من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر إلى بيت أم سلمة يخطبها لنفسه، قالت أم سلمة: لا والله، فرفضت خطبة أبي بكر. ثم جاء عمر يخطبها على نفسه فردت، لأنها قالت: ومن خير من أبي سلمة، من، وعاشت لتربي أبنائها. فما لبثت إلا قليلا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي حاطب ابن أبي بلتعة ليخطبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبني له، فقلت له: قل لرسول الله إني كبيرة وإني امرأة غير وإني مصبية، يعني عندي أولاد. هذا في صحيح الإمام مسلم. أما في المسند وفي سنن ابن ماجه قالت أم سلمة رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ابني أو ابن أخي أو إلى ولي ليخطبني على نفسه، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: ماذا أقول لرسول الله؟ أأذهب إليه بعيالي
مش عارفة ترد، لا تستطيع أن ترد النبي. ردت أبا بكر، رفضت، وردت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهما، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل به؟ قالت فسكتت أم سلمة ولم ترد. فعاد النبي من اليوم التالي ليخطبها، فسكتت أم سلمة فقالت في نفسها إن عاد رسول الله قبل، وقالت لوليها إما لابنها أو لابن أخيها أو لوليها إن عاد رسول الله فزوجوه. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه بسند حسنه شيخ شعيب الأرناؤوط قالت أم سلمة رضي الله عنها لما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبني على نفسه قلت له إن في 3 خصال، أنا كبيرة وغيرة ومصبية، عندي صبيان، صبيان عمر كما قال ابن حجر في الإصابة، مات النبي وهو ابن 9، يعني لما تزوج النبي أم سلمة كان عمر عمر 4 سنوات، طفل صغير. فقالت أم سلمة للنبي يا رسول الله إن في 3 خصال، أنا كبيرة ومصبية، عند صبيان، وأنا امرأة غيرة. فقال النبي لها صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك، كونك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني مصبية فصبيانك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول أما الصبية فهم إلى الله ورسوله، هم أولادي أربيهم، وأما قولك إني غير فأنا أدعو الله أن يذهب غيرتك، أن يذهب غيرتك. قالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندي زينب رضيعة وأنا مشغولة بها. فقال أدعو الله أن يكفها عنك أو أن يغنيها عنك. قالت أنا امرأة غيرة لا أقبل شريك. قال أدعو الله أن يذهب غيرتك. قالت وليس أحد من أوليائي شاهدا، يعني موجود. قال أما أولياؤك من حضر منهم أو من غاب فإنه يرضى بي، لا تنشغل. فلما قطع النبي عنها كل موانعها قالت يا عمر قم فزوج رسول الله، أو قالوا أنها قالت لوليها إن جاء رسول الله فزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم ويستبعد أن يزوجها عمر وهو ابن 4 سنوات، بل قالوا إن الذي زوجها هو سلمة ابن أبي سلمة، وقيل إن الذي زوجها هو ابن أخيها الذي زوجها، وقيل الذي زوجها هو عمر أمير المؤمنين، وهذا أيضا بعيد لأن عمر كان قريبا لأم سلمة رضي الله عنها من قومها، ولكن الصحيح أن الذي زوجها هو ولدها. وفي هذا دليل على أن ولي المرأة يمكن أن يكون ابنها وليها، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم أن أولى أولياء المرأة بعد أبيها ابنها، وقال بعضهم إن ابنها أولى من أبيها أن يزوجها، فالابن يزوج أمه، وهذا الذي حدث مع أم سلمة. وفيه دلالة أيضا على أن المرأة لا تزوج نفسها، لا بد من ولي، لهذا قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد من أولياء شاهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال ابن الأثير، كما قال ابن الأثير في أزد الغابة في معرفة الصحابة، يقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل الهجرة
ب 28 سنة، ولدت قبل الهجرة ب 28 سنة. أما النبي فولد قبل الهجرة بكام؟ ب 53 سنة، لأنه بعث على رأس الأربعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و13 سنة في مكة. إذن كان النبي قبل الهجرة ابن 53، وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بنت 28 سنة، كما قال ذلك صاحب أزد الغابة، وقاله أيضا صاحب الأعلام. إذن أم سلمة لما قالت للنبي أنا كبيرة، فقال لها رسول الله أنا أكبر منك، وقبلت أم سلمة، وتم الزواج على المهر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا ثمرة من ثمار الطاعة، لما تقول المرأة إذا فقد ولدها أو زوجها اللهم أجرني في مصيبتي راضية مرضية، لما قالتها أم سلمة طاعة لرسول الله، رغم أنها بعقلها وقلبها تقول ومن خير من أبي سلمة، لكنها أطاعت رسول الله، فكانت المكافأة السريعة العاجلة، فتقول رضي الله فأعقبني ربي عز وجل من هو خير لي منه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، أعقبني الله بمحمد. إذن على العبد، على المرء، على الزوجة، على الزوج أن يكون داعيا لله، مستعينا بالله، طائعا لرسول الله، حتى وإن كان الكلام لا يوافق هواي، لكن أنا أقوله لله. فكانت العاقبة السريعة، وهذه ثمرة الطاعة العاجلة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يخلفها الله لرسول الله. ولقاؤنا القادم مع أم سلمة في بيت رسول الله، في بيت الحبيب، ليكرمها الله أعظم إكرام، فتصبح أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، وينتقل أبناؤها من بيت أبي سلمة إلى بيت رسول الله، بعد أن كان يرعاهم رسول الله، بعد أن كان يرعاهم أبو سلمة، يرعاهم النبي ويربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك يا أم سلمة، ورضي الله عن أبي سلمة، وأصلح الله نساءنا وبناتنا، وأصلح الله رجالنا وأبناءنا، وأسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله على أمل ورجاء أن يجمعني الله بكم في بيت رسول الله مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

0: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم
0: عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

0: آمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، التوبة واجبة من كل ذنب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. والتوبة إخوة الإيمان لها شروط: أن يقلع العبد عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. واعلم أخي المؤمن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أحن على عبده من الوالدة على ولدها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أرجوك عفواً.

أخي المؤمن، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. قال الأصمعي: قلت لغلام من أبناء العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية فيذهب مالي ويبقى علي حمقي. وقال لقمان لابنه: لا تعاشر الأحمق وإن كان ذا جمال، فإنه كالسيف، حسن مظهره قبيح أثره.

0: أخي المسلم، حسن الخلق هو الحسب والنسب، به يكمل الإيمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا. وقال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. وتذكر دائما أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، وكان قدوة صالحة وأسوة حسنة إلى يوم الدين لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: الله ربي للهدى.

اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وعاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة. اللهم اشملنا بفيض جودك وعفوك ومنتك ورحمتك وعنايتك ورعايتك ورضاك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنة حقيقته واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرين الشيخ أحمد أبو المعاطي وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 65.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، عشنا في رحاب سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. كانت هذه التلاوة خير استهلال للقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، قال أحد الأئمة: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل: مسكين فتصدق علي، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. مستمعينا الكرام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نقف على باب الرحمن بالدعاء والابتهال مع مبتهلنا الشيخ سعيد حافظ.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع أذان الفجر من هذه الساحة المباركة التي تمتلئ جنباتها علما وفقها قرآنا وحديثا، كل ركن فيها يشهد حلقا للعلم. اجتمع فيها صاحب هذا المسجد الإمام الشافعي لطلابه ورواده. هكذا رفع صوت الحق ليبدأ فجر جديد بعد أن عشنا مجموعة من الابتهالات الدينية بصحبة الشيخ سعيد حافظ. أخي المستمع الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد من ملكي شيئا. مستمعينا الكرام، أرى وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، وإلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري، نعود إلى مائدة القرآن الكريم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاصي

فيما يخص الله تراصوا واعتدلوا تحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله.

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،

غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا تبت عليه وهديته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبذاتك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم لك الحمد يا ربي أن وفقتنا للدعاء والابتهال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أبو المعاطي ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. وختاما لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية ومحمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم إسلام الملاح من أسرة المذيعين. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اصبر إن وعد الله حق

0: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي. هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله، ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له: اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول: يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض: أين الله؟ لماذا الله لا يستجيب لي؟ أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، استسلم، أدعو الله إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب، دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك. فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيب،

0: في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله. الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منه جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب. لكن يبدو أن الإجابة خصصت الاستفتاء، لأن الاستفتاء كان عن النساء، ويستفتونك في النساء، لكن الجواب إنما جاء في يتامى النساء. فحين يكون الاستفتاء

0: والفتاء في أمر النساء جملة صغيرات وكبيرات يتيمات وغير يتيمات جاء الجواب في يتامى النساء. لماذا؟ قال لك لأن السؤال في أمر النساء عموما، والنساء إذا لم يكن يتيمات أو كن كبيرات، لأن معنى يتيم إنه لسه لم يبلغ المبلغ الذي يصبح فيه مستقلة، فلا يقال لمن بلغ مبلغ البلوغ سواء كان رجل أو بنت أنه إيه؟ يتيم. إذن فهؤلاء النسوة لهن القدرة على أن يبحثن عن أمورهن لأنهن غير ضعيفات، إنما ضعيفة الضعيفات هي مين؟ اليتيمة الصغيرة. فجاء الجواب خاصا بإيه؟ بيتامى النساء. ليه؟ لأن يتامى النساء كن دائما تحت أولياء اللي احنا بنسميهم الأوصياء. الأوصياء دول كانت لهم حالتين، إن كانت البنت جميلة يحب أن ينكحها ليستولي على جمالها وعلى إيه؟ وعلى ماذا؟ وإن كانت دميمة ما تقنعوش جمالا بأن يتزوجها، يقوم يعضلها. يعضلها يعني يمنعها من أن، لأنها لما تتزوج وتروح هيبقى جوزها هو الأولى بالإيه؟ فيبقى جمالا هو لا يقتنع بها، إذا مش هيتجوزها. طب وعايز مالها يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعضلها، ومعنى يعضلها يمنعها من ان ايه؟ ان تتزوج. فدي كانت مسألة عايزة ايه؟ ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت له فراسات الفاروقية، قالوا واحد بيسأله عن امر يتيمة كانت تحت ايه؟ قال له والله ان كانت جميلة فدعها تأخذ خيرا منك، وان كانت دميمة فخذه ويبقى مالها يشفع لدمامتها. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتيهن ما كتب لهن. ما كتب لهن اللي كتب لهن ده اما ان يكون مهور يعني، واما ان تكون تركات. لا تؤتيهن ما كتب لهن ليه؟ ام قال لك لانني ان كانت جميلة هتجوزها ويبقى مالها مين؟ عندي. وان كانت دميمة هعضلها ويبقى مالها ايه؟ ويبقى مالها عندي. يبقى اذا القصد لا تؤتهن ما كتب ايه؟ لا تؤتهن. ولذلك جاء الاسلوب في قوله سبحانه وترغبون ان تنكحوهن. الاسلوب العالي ده مش ممكن يقوله الا رب، لان مادة راغبة يعني احبة. اللي يأتي بعدها أحب أن يكون ولا أحب أن لا يكون؟ فإن كان أحب أن يكون يقال رغب فيه، وإن أحب أن لا يكون يقال رغب عنه. مش بيحصل كده؟ يبقى إذن مادة رغبة إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بفيه أو بإيه؟ عنه. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، مدام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ انما رغب فيه يبقى ايه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعدي، ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فان كانت جميلة هتبقى ترغبون ايه؟ وان كانت دميمة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب اسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله الله. وترغبون أن تنكحوهن، إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحوهن عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه معك، وإن كانت دميمة تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان، جه في ريحهم مين؟ كله مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم اللي مبلغ الرجال، الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة أنه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم بأسلوبين اثنين. الأسلوبين الاثنين لو أن واحدا ليست له ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقولك ده كلام متناقض، إنما لو عنده ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول يا سلام ما يقولش الكلام ده إلا إيه؟ إلا رب. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم ايه؟ بتوعكم انتم، وانا بدل السم ده بتاعتهم هم. قام قال لك لا، لانه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الاسلام عامل تكاتف وتكافل، ساعه ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لان ده معناه ان انا بحميه من سفهه، يبقى مش ماله بقى الان، يبقى ماله ذمه مطلوب منك ان تحميه. ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالك. خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى اذا ايه وانستم منهم ايه فادفعوا اليهم اموالهم، لانهم بهم اهل الملكيه. يعني يقول اوعى تفتكر ان ده ماله، ده ما دام سفيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه، لانك انت بحق الاسلام لازم ترعى له ايه؟ ترعى له مال. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد بقى كويس، قال له ايه؟ رد له ايه؟ رد له ماله. والمستضعفين من الولدان، وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجه اسمها القسط الجور. يبقى شوف الفرق بين الاثنين بس الشكل. قسط يقسط عدل، قسط يقسطه يبقى جار، والاثنين ديكا بس المصدر يبقى قسط في العدل، وديكا ايه؟ قسط وقصوط. العملية دي عملت عند كثير من الذين يحبون ان يستدركوا على كلام الله. ام قال لك يا اخي القرآن عندكم يقول القسط القسط القسط العدل، ووردت كذا آية في القرآن القسط معناه العدل، وبعدين يجي سبحانه وتعالى ايه يقول اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طب ما هي قاسطون من ايه؟ اسم فاعل من قسط، يبقى القاسط يبقى كانوا لجهنم حطبا. قال لك بقى ان قسط بس تستعمل في عدل، ده قسط تستعمل في عدل وفي جار. ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. نقول له خد بالك، كلمة مقسط من اقسطة، وقاسط من قسطة. لما تشوف اقسطة دي اسمها همزة الازالة، يعني كان هناك جور فازلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الاول، مش كان فيه جور وبعدين انت شلت الجور وجبت العدل. اقسط والمقسط الذي وجد جورا فايه؟ فازال الجور وجاب العدل. انما هذا هو انه في حكم اولي حكم بالعدل يبقى قاسط. والذي يفصل الفعل المضارع، يقسط ولا يقسط، وقسط ولا قسوط وقسط. يبقى اذا من محاسن اللغة ان اللفظ الواحد، ودي ليه يعني لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا ولمعنى كذا ولمعنى كذا، نقول له عشان يعلم الانسان لباقة الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجة كده يقول لك ده. طب دي معناه كده انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغة كانت ملكة ليه؟ اللغة الان صناعة، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكة، ملكة لدرجة انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه زعل. لما يشكلون الكتاب يوم يرد الكتاب يقول يعني انت شكك فيها ان انا معرفش اقرا يعني شكلوا لي؟ طب ما هو دلوقتي كده يقول لك شكله شكله، يعني لانه ما بيعرفش ينطق. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضه بيتهمني بانني ايه؟ انني معرفش. وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني ان الحكم جاء في اتوهن اموالهن او ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الايه؟ في الاموال. مش بس المساله كده، المساله انك انت كل امور اليتامى ايه؟ تتولاها. طب انها لا هي لا عندها مال عشان يطمع فيه، ولا لها جمال عشان يطمع فيه، يبقى تعمل وها ايه بقى؟ يبقى لازم وان تقوموا لليتامى بالقسط. ان تقوم لليتامى بالعدل. ام قال لك ليه؟ ام قال لك لان اليتيمة قد تكون معك ومع آلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدفك يرش عليها يمكن اكثر من ولادك. يقول له لا ده حق. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ليدلنا على ان امر الفعل ليس مناط الجزاء ولكن امر النيه في الفعل هي مناط الجزاء. فاياك ان تقول فعلت وانما فعلت بايه؟ بنيه كذا. فقد تعطفه، واحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على راس اليتيم يبقى له ايه، واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجنه. قلنا بس اياك يمسى على راس اليتيم وتكون امه يعني لونه شويه بده يتقرب اليها ولا بتاع، لا. اذا ربنا لما بيقول ان ربنا عليم يعني ايه؟ يعني ان مناط الجزاء ومناط الثواب من الله انما هو ايه؟ مش العمل بس، بل النيه في العمل. واحد يقول ما هي ما دام ينوي، نقول له لا افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسه ولا يعملش. نقول له لا ده هو قال ايه؟ مش العمل ده نيه، لا انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاؤه تاخد نيه. ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعه تعمل الخير عديت من نفسك خيرا الى غيرك، وده المطلوب. النية بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النية للخير هتاخد الجزاء. طب ما عندكش النية، ان كلمة دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما بيعندوش نية الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟ يبقى اذا اعمل طيب كويس قوي، وبعدين ان كنت عايز انت تبقى هيك ثواب يبقى لك نية ايه؟ نية كويسة. إن ما كانتش لك نية كويسة تبقى أنت ما كدتش مين؟ إنما كدت مين؟ كدت نفسك أنت بقى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما قالش وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، لأن كلمة عليم تدل على أنه عالم بعد أن وقع. إنما كان به عليم يعني ما كدت الوجود كله معلوم لله قبل أن يخلق الوجود. وعارف ان ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، مش مستني يعلم لما تعمل. فان الله ايه؟ كان. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليم. وكل امر برز في الوجود انما كان على وفق ما علمه الله ازلا قبل ان يوجد الوجود. احنا يا بشر ساعة ما نيجي كده لمهندس ونقول له يا شيخ انا عايز تعمل لي فيلا مكونة على مساحة قد كده ومكونة من كذا حجرة وعايز الصالون كذا وأوض النوم كذا ودورات المياه كذا، وبعدين يقعد يرسمها على الايه؟ على الورق. الرسم حدد ايه؟ حدد المساحات، مساحات المرافق. ويجي واحد بقى بده يعني يطمن، اقول له لا ده انا عايز قبل ما تبنيه تعمل لي لها مكتب، بمعنى تعمل لي لها نموذج صغنن قد كده بالمساحات مثلا من قياس الرسم مثلا من المتر تعمله سنتي، وتدي لي الاوض بالوانها بالسلالم بالمش عارف، بحيث لما اشوفها تبقى صور. اهو العالم قبل ان يوجد له مكت. بس المكت في البشر يجوز ان انا عملت بقى دي من خشب الورد، ولما جيت انفذ ما لقيتش خشب الورد، نقوم بنستعيد بخشب تاني ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى خلل في علم وقدره المنفذ. لكن المسائل اللي يعملها ربنا تبقى ايه؟ هي هي. يبقى لازم تفهم بقى ساعة ما تسمع فإن الله كان به عليما. ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ان امرأة ساعة ما تشوف ان وبعدها اسم كده مرفوع زي ان احد من المشركين استجارك، اعرف ان ان دي دخلت على فعل، لان ان لازم تدخل على مين؟ على فعل. تبقى الفعل جاي من بعدها ترتبه قبلها، تقول وان احد من المشركين استجارك، اي ان استجارك احد من المشركين. هنا بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، رتب العبارة كده، وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. خافت، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع امر محزن او مسيء، كانه لسه ما حصلش. انا خايف من كذا، معنى خايف من كذا يعني ايه؟ ان دي شيء يؤذيني ويسؤني وخايف ان يقع. الله، يبقى اذا الخوف ده تعلق بما يمكن ان يكون، ده كلام. بس اللي هيكون ده يتعبني. ان امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ما حصلش، بس هي خايفة انه يحصل. الله، رتب الحكم على مجرد ايه؟ مش حصول النشوز بالفعل، لا، ده تخاف ان يحدث. دي معنى هذه لفتة، ان لا تترك المسائل حتى تقع، بل تعجل تلافي اسبابها قبل ان تقع، لانها ان وقعت ربما استعصى عليك ان تدفعها. فان شفت كده ملامع ان جزءها هينشز، بقى هنا بيتكلم عن النشوز من مين؟ من الرجل، لانه سابق واللاتي تخافون ايه؟ نشوزهن. يبقى النشوز كان من مين؟ كان من المرأة. النهاردة النشوز من مين؟ من الرجل. ما هو النشوز؟ انتم بتسمعوش كده يقولك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغم، والاصلها مأخوذة من الايه؟ من النشز، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الاصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطة كده لطيفة. فان وجدت فيها ايه؟ نطوق كده، يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبة للمرأة؟ قال لك لان الرجل اخذ المرأة سكنا له، مش كده؟ ومودة ورحمة، وافضى اليها وافضت اليه. مسألة يعني واشترطنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة فيدي. ما تجيبش خبيثة وتجوزها لطيب، تركب تتعب، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه لخبيث وطيبه برضه تبقى متعب، لكن لما يكون طيب متجوز طيبه حط ايه؟ هتريحه وتقدره، وخبيث متجوز خبيثه برضه هتريحه. لان ان قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها ست ما تجيب له. يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ حتى الكفاءه في هذه، الطيبات للايه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايوه لما تيجوا تجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي له واحده خبيثه ولا واحده، لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه؟ موجوده. ان ما اختشتش من الفضيحه، هو برضه ما يختشش من الفضيحه، وان دي بتختشي من الفضيحه دي بتختشي من الفضيحه، يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ يبقى في توازن. قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع عن المستوى، اكن فيه ما بين الزوجين سكن، ها، وموده ورحمه، خلاص، وافضى اليها وافضت اليه. فان المراه خافت ان جوزها يستعلي عليها، اي النشوز حته عاليه ولا لا؟ ما النشوز الارض مبسوطه، ونشوز يعني حته عاليه. عاليه يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل ايه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقه، ما محبش ينفق ايه عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي المواد، ما فيش مواد، رحمه ما فيش رحمه، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى عن المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكيه بقى، تقول والله ملامحه كده باين يعني، تقوم تعالج المسألة قبل أن إيه؟ قد تقع. فإن كانت المسائل من جهتها، تشوف الأسباب الذي أدت إلى هذا، إن كانت منها تراجع نفسها كده وتإيه؟ وتمشي موزون على الأول. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني إيه؟ لا بيحددها ولا بيأنسها، إنما بدي لها حقوقها، نقول له برضه لازم انت تعالج الحكايه دي. شوف بقى الدقه في تناول القضيه، القضيه دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا غطيه، مش كده معناها؟ يعني ان عورتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثل قلنا ان الفتاة مهما كانت عندها قاعة حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجة بالدري مش كده، لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شوية، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض يبقوا يختشوا على عرضهم بقى، وفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيح لاحد، فما تقولش بقى انها كذا وانها وانت رخوة ده شتمني ده كسر فوش، شتمك وكسر فوشك ولا اطلع على عورتك، ان هي اللي يعني الكبيرة المسألة، ما خلاص انتهت المسألة. شوفوا بقى الدقة، يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف، ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه، كل واحدة تقدره بقى. يا صح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شوية، يصح فيه شيء دمامي، يصح حد امرأة استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب، تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ قال لك تيجي تتنزله عن قسمه، يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز، يتجوز وتتنزله عن شيء من المهر، تتنزله عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى بيقول ايه، فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين، ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هما مين اللي يصلحوا؟ الاثنين، يبقى هما الاثنين اللي يحلوا المشكلة. ولذلك كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمرأة ما ليس بينهم ما بين الرجل والمرأة. اما الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يتمحك كده، يمكن تقول له كلمة حدوتها تنتهي الخلاف، مش ده الحصل؟ انما لو امها دخلت او امه او اختها، دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكلة. انما الرجل والمرأة عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكلها. فاذا من حصلت المشكلة بينه وذلك ان يصلح، فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة ان يصلح. يغدروا دي يتنزل شوية يا شيخ لدمامة، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا، وعد ان تكرهوهن يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم ان في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ ابدا، ده بالعكس كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن اغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حسن. ليه؟ أم قال لك لأن اللي لها حظ من الحسن ده يمكن تتكل على الحسن، مش كده؟ إنما اللي ملهاش حظ من الحسن تقوم تحاول تكون أمينة، تكون وفية، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لأهله، تكون عايزة تدبق إيه؟ تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك تلتفت تلاقي النساء اللي ملهمش هذا الحظ من الحسن أغلبهم إيه؟ أغلبهم هم اللي شايلين تكوين الأسرة. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاوية من الزوايا الجمالية فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه، لأن عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجالة عمره قصير، إنما في زوايا جمال إيه؟ فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثون أن بعض الصالحين كانت لهم امرأة، وكانت المرأة شديدة عليها أوي، وهو راجل إيه؟ وراجل طيب، فكانت تمل شديد عليها، فقال آه لو رأيتيني وأنا في درس العلم والناس يعني يستشرفون إلى سماعي، مش كده؟ لو سمحت وتيجي تشوف الحكاية دي. الفهم إنها لما تروح وتشوف بقى يعني منزلته وهو قاعد ومتكلم ومش عارف إيه، يمكن ده يخليها يعني إيه تبقى حنينة شوية عليه. ففعلا راحت وهو شافها كده دخل على الدرس من بعيد، فقال لك المسائل انحلت. وبعدين راح اخر النهار بقى بعد ما خلص، فاهم انه يعني بقى، قال لها ايه مش شفتني؟ قالت له شفتك. يا حسره، كل الناس قاعدة عقلة وانت اللي قاعد تهاتف، فيش فايدة. الشاهد انهم حدثوا ان هذا الرجل كان الله يكرمه بالمدد لصبره على امرأته، وكان مريدينه والناس المترددين عليه يرون اشراقات الله في تصرفاته. فماتت امرأته، فلما ذهبوا اليه لم يجدوا عنده الاشراقات اللي كانت موجودة اولا، فقالوا له في المسألة، قالوا له كنا وكنا والآن، قال لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. المسائل كما أن مطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل إن كانت فيه خصال مش طيبة، ومطلوب من الرجل أن يصبر بيض على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيره. ولذلك قالوا أن عمران بن حطان ده كان من الخوارج وكبار، وكان عنده امرأة جميلة وهو كان دميم الخلق، فهي نظرت له مرة كده وقالت الحمد لله، فقال لها على أي شيء تحمدين الله؟ قال على أني وأنك في الجنة. قال لها لما؟ قال لأنك رزقت بي فشكرت، وأنا رزقت بك فصبرت، والشاكر والصابر كلاهما فين؟ كلاهما في الجنة. يبقى إذا ما يظنش واحد إنه عايز امرأة مجمع جمال وحسن في كل شيء، تقول له إن كان فيها شيء أخذت فيه 3 من 10 فحتجد فيها شيء أخذت فيه 10 من 10. ما تضيعش 10 من 10 دي أمام الإيه 3 من 10. وزوايا الحياة كثيرة، وقلنا سابقا أنه لا يوجد أحد ابنا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد، ومدام بالنسبة لله عبيد وما فيش حد من نبله يبقى مدينا أسباب الفضل بالسواء. بس انت واخد زي ما قلنا 10 على 10 في زاوية، وانا واخد 1 على 10 في الزاوية دي، وانا واخد 9 على 10 وانت واخد، علشان ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، عشان العالم يعمل ايه. فانت اذا رأيت شيئا لا يعجبك في المرأة، واذا المرأة رأت شيئا لا يعجبها، يبقى لازم يضم الزوايا كلها لبعضها، ما ينظرش الزاوية ايه لزاوية واحدة ابدا. والذي لا ينظر الى الزاوية الواحدة تلتفت اليه مرتاح، يقول لك هي فيها كذا، يقول لها لكن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والذي يرضى ينظر الى الايه الى المحاسن، والذي يغضب ينظر الى الايه المقابل، والعادل بين الغضب والرضا ينظر الى مجموع هذا ومجموع هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسرة على سلامة، فبيقول لا تنتظر يا امرأة ولا تنتظر يا رجل الى ان يقع الخلاف، اما تبدو البوادر ابتدوا ايه حلوا، وحلوها ما حدش بينه وبين واحد منكم اكثر مما بينكم وبين بعضكم، انتم اولى بمين؟ انتم اولى ببعض. فشوف بقى يا سيدي، فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا كلمة، طب ان يصلحا بينهما معقولة، انما ان يصلحا بينهما صلحا، ام قال لك لان كثيرا ما يأخذ الصلح شكلية الصلح، انما موضوع الصلح وهو انهاء الجوفيات وانهاء المواجيد النفسية ما تبقاش موجودة. ولذلك يقول ده بيأثر عليه، لا ما يأثرش، ده بيشتم ابويا ما نشتموش، انما هنا لسه ايه. اذا ففيه شكلية للصلح وفيه موضوع ايه للصلح. اللي بيعمل الاشياء اننا بنقعد نصلح في الشكلية، انما الاسباب الحقيقية مدفونة في النفوس، فتروح منفسة في حاجة تانية. ان يصلح بينهما ايه صلحا، يعني صلح بايه بحقيقته. والصلح خير، واحضرت الانفس الشحة. الله يقول انا اعاملكم واطلب منكم واعلم طبائعكم وسجاياكم واخلاقكم. انا فاهم ان الشح دي طبيعة، بس انا بحننكم على بعض، انا عارف ان انا لما اطلب من المرأة اتنازل عن شيء من نفقتها تتنازل، افرض انها دفع لها مهر كتير، يقول له يا اخي ان كنت تعبان من المهر بتاع خد المهر بتاعك، ان كنت مثلا الشبكة اللي انت جبتها لي خد الشبكة بتاعك، ان كنت زعلان علشان مثلا بلت عندي للتين بلاش ما تبتش عندي وروح بات عند مرتي باي شكل. وهو يتنازل ايضا عن ايه؟ عن مقاييسه. واياكم ان يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة ايه لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى قل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحضرت الأنفس الإيه الشح. وإن تحسنوا، يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به، يعني ما تخليش المسألة حق وحقك. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل العدل يديك حقك والفضل انك تتنازل عن الحق. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون، برضو كان ان الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة، هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الأسر، وتعرض الأسر لها يرد لأنها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية، لا عند الرجل ولا عند المرأة. الأسر نفسها ما عندهاش خميرة دينية، ولو أن الأسر كان عندها خميرة دينية مسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد، فدي ظاهر الأمر أن دي ميزة لإيه؟ ميزة له، هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لان مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت ها تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل انا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى انها رضيت به يبقى ايه الرضا بها؟ ايه؟ انها وازنت بين امورها فاختارت خير الامور. طب لو كانت هي زوجة أولى حد ما لقتش إنها تبقى زوجة أولى، فبقت زوجة إيه تانية؟ يبقى اللي يزعل إن هي الأولى والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى إذا الغرمة مش على كل المرأة، يبقى الغرمة على بعض اللي اتستفت. الغرمة على مين؟ نقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأخذ مع الحكم أن يعدل. يبقى خد الحكم اللي في صالحة، ساعة ما جه يعدد أخذ إباحة التعدد، ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله العدالة. والناس ضجت ليه؟ لأنهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت إليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها، يبقوا معذورات في أن يقفن أمام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو أنه أخذ حكم الله في العدل كما أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العدالة في المستطاع، العدالة في المستطاع. أنت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقة تستطيع، تعدل ابتسامة تستطيع، تعدل مؤانسة ومواساة تستطيع، لكنك لا تستطيع أن تعدل ميل قلب. ميل القلب دي ومن لطف الله أنه متدارك أنه إيه. فالحق سبحانه قال إيه؟ ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هو بقى العدل الحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه املك، سيب لي بقى اللي ما ايه اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجيد النفسية. وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لأن لا يوجد تقليل يقول لك حب فلان أبدا، إلا إذا كنت عايز الحب العقلي. إنما الحب العاطفي لا، أنا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحب ولا ما بحبوش؟ بحبه بإيه، بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بينه وبينهم خصومة وولد ذكي ويطلع الأول ومؤدب ومش عارف إيه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بإيه؟ بعقلي. يبقى فيه فرق بين أن تحب بالعقل وأن تحب بالعاطفة. الذي يأمر به الشر إنك أنت تحب بالعقل، أما حب العاطفة ده ما يقننش له، لا يقنن له أبدا، وإنما يقنن للحب، هو للحب العقل. أنت تحب الدواء المر وتصر من حبيبك الذي سعى وأتى به إليك من الخارج، تقول يا سلام ده لما عرف إن الدواء مش في مصر بعت إيه؟ جابولي من بره، والدواء إيه؟ طعمه مر. أتحب الدواء بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى إذن لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل؟ فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي أيم فتطلب الزواج، ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج، فأنت حاجزها عاضلها، تقول له أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لأن هذه المسألة ليس فيها تقنين، ولكنني أريد في النزوعات الأخرى كأن تسوي في البيتوتة وأن تسوي في النفقة وأن تسوي في مطلوبات أبناء هذه وأبناء هذه، وأن تعدل بينهم في الموانسة وأن تعدل بينهم في الايه؟ في المساواة. أما المعنى الآخر فأنا لا أكلف به. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلا أن تتنازل عن حصتها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة، وهي كانت واخدها عشان تقوم بس على الخدمة وتشرف بأن تكون أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف إنني أبقى أم المؤمنين، وليلتي أنا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
2: أجبت
3: إنها إذاعة القرآن.
4: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة، نجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، مكررين له الشكر على استضافتنا في هذا البرنامج، ونتابع مع فضيلته الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، لنتوقف عند مظهر خطير جدا، ألا وهو النفاق والعياذ بالله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صفات المنافق كثيرة، وردت في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، ولكن يمكن أن يكون من أبرز هذه المظاهر. كيف ذلك؟ لنشرح ونبين
3: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن الله جل جلاله في كتابه العزيز وفي ثاني سورة من سور القرآن الكريم، سورة البقرة، صنف الناس جميعا إلى ثلاث أصناف: المؤمنون والكفار والمنافقون. الشيء الذي يلفت النظر أن آيات عدة وصفت المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم وصف الكفار فقال: إن الذين كفروا سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. لكنه وصف المنافقين في 13 آية.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأن المؤمن واضح والكافر واضح. المؤمن آمن واستقام فسعد في الدنيا والآخرة، والكافر أعرض عن هذا الدين إعراضا كليا، هو يعلن أنه غير مؤمن. لا تحتاج إلى سبر كي تعرفه، واضح. لكن المنافق متلون، يريد أن يأخذ ميزات المؤمنين فانتمى إليهم شكلا وظاهرا، ويريد أن يأخذ تفلت الكفار فانتمى إليهم حقيقة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الحقيقة أعيد وأكرر أنه حينما يضعف الإيمان ينعكس ضعف الإيمان نفاقا، حينما يضعف الإيمان ينعكس ضعف الإيمان بخلا، حينما يضعف الإيمان ينعكس ضعف الإيمان تفلتا. إذن من نتائج ضعف الإيمان النفاق. هو لا يرى الله، يرى الناس، يريد أن يرضي الناس. لو أنه علم أن الأمر كله بيد الله لما كان منافقا. لذلك قالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك قالوا التقوى نهاية العمل والتوحيد نهاية العلم. يعني أنت حينما تدخل إلى دائرة تريد أن تأخذ توقيعا، والدائرة فيها 100 موظف على رأسهم مدير عام، إذا تيقنت أن واحدا من هؤلاء الموظفين لن يستطيع أن يوافق لك على طلبك إلا المدير العام، هل تتجه إلى واحد من هؤلاء؟
2: بالطبع لا،
3: مستحيل. هل تبذل ماء وجهك أمامه؟ مستحيل. هل تتضعضع أمامه؟ مستحيل. ما دام هؤلاء جميعا ليس الأمر بيدهم، الأمر بيد واحد، فمن علامات قوة الإيمان أنك تتجه إلى الله وحده. أما من علامات ضعف الإيمان أنك تتجه إلى الآخرين، لا بد من أن ترضي زيدا وأن ترضي عبيدا وأن ترضي فلانا وأن ترضي علانا، إذن يقع النفاق. النفاق انعكاس طبيعي لضعف الإيمان. المنافق دائما يقول ما لا يعتقد، في بحياته ازدواجية، المؤمن في توحد. المؤمن من عظمة الإيمان الذي في قلبه أن سريرته كعلانيته، وأن خلوته كجلوته، وأن ما يبطن كالذي يعلن. ما في عنده ازدواجي بحياته أبدا.
2: هذا نفاق اعتقادي.
3: اعتقادي، أن تقول ما لا تعتقد.
2: يريد، هل يقتصر الأمر على الاعتقاد الإيماني أم أنه ينسحب على كل ما تفكر به؟
3: نعم.
2: من أمور الحياة ومن مواقف ومن آراء.
3: نحن في دائرة الإيمان.
2: نعم.
3: يعني هو قواعد الإيمان معروفة، فهو يقول من قواعد الإيمان ما لا يعتقدها إطلاقا. نعم. ليرضي من حوله، هدفه إرضاء الناس. وقد قيل من استطاع أن يرضي الناس كلهم فهو منافق، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. المؤمن في بحياته طرف آخر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني لا تطمح إلى أن يحبك الناس جميعا من دون استثناء. ما دمت قد وقفت موقف حق لا بد لك من خصم، دعه لله. أما أن تطمح أن يحبك الناس وأن تكسب رضا الناس جميعا، هذا مستحيل، لأنه في معركة بين الحق والباطل. هؤلاء الذين نافقوا في عهد رسول الله، النبي كان في أعلى مقام، مقام العلم ومقام الحكمة ومقام الفضل ومقام الإحسان، يعني يتربع النبي على قمم القمم، هو قمة البشر جميعا. ومع ذلك هناك من كرهه وأبغضه، لأنها معركة أزلية بين الحق والباطل. فالمؤمن اتجه إلى الله وحده، وما دام قد اتجه إلى الله وحده هو راض بما عند الله، لا يطمع أن يرضي الناس جميعا. أما المنافق يقول ما لا يعتقد، دائما يتلون. وفي منافقين أذكياء جدا، أينما جلسوا يتأقلمون ويتكيفون مع هذا الموقف، وكأنه منهم. إن جلس مع الملحدين أظهر تبرمه بالإيمان، وإن جلس مع العلمانيين أثنى على العلمانية مثلا، وإن جلس مع المؤمنين أثنى على أهل الإيمان. حتى في الأمور التفصيلية مع كل فئة ينصهر معها من أجل مصالحه. الحقيقة المنافق رجل مصلحة، بينما المؤمن رجل مبدأ.
2: البعض يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بأن هذا الطبع هكذا يعني يمارسه الإنسان ولا يدري أنه على هذه الشاكلة.
3: نعم.
2: هل يا ترى جبل بعض الناس على هكذا طباع أم أنه يمكن أن يتدرب على أن يتخلص من هذا الطبع؟
3: الحقيقة أخطر أنواع النفاق حينما ينافق الإنسان ولا يدري أنه ينافق.
2: نعم.
3: ولو علم المنافق أنه منافق لكف عن نفاقه. يعني أنا بهالمناسبة أذكر نصا رائعا جدا، أحد التابعين يقول: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا ويخشى أن يكون منافقا من شدة ورعهم، فالذي يدخل في حساباته أنه منافق هذا مؤمن، الذي يخشى أن يكون منافقا هذا مؤمن، أما المنافق ينافق ولا يشعر أنه ينافق. هنا الخطورة، ينسحب على هذا مقولة أخرى: إذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل.
2: نعم.
3: لا يشعر أنه ثقيل. فالمنافق رجل مصلحة أينما كانت يبحث عنها، لو كانت مصلحته عند أهل الإيمان لصلى وصام وحج وزكى، لو أن مصلحته عند أهل الإيمان لتكلم مثلهم ولأثنى على الدين مثلهم ولندفع إلى بعض الأعمال الظاهرية مثلهم. هو يريد مصلحته. يعني ممكن أن أقول لك إن المؤمن رجل مبدأ والمنافق رجل مصلحة، من أجل مصلحته يفعل ما يشاء، يتلون، يكذب، يدعي، يبالغ. فنعوذ بالله من النفاق، هم في الدرك الأسفل من النار.
2: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
3: الموت. نعم.
2: كيف يدين نفسه الإنسان؟ كيف يحاسب نفسه؟ هل أنا أنافق أم أني صادق؟ هل أنا رجل مصلحة أم رجل مبدأ؟ يعني من جبل على هذا الطبع الذميم كيف يمكن أن يتخلص منه؟ ما هي الآيات أو الإشارات؟ وآية المنافق ثلاث:
3: إذا حدث كذب،
2: كما قال رسول الله،
3: وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
2: نعم. إذا حدث كذب،
3: وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. الحقيقة أن أقول أنه إنسان جبل عن النفاق مستحيل، لأنه الله عز وجل قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة كاملة، لكن الفطرة شيء والصبغة شيء.
2: نعم.
3: الفطرة
2: هنا عندما
3: أن تحب العدل.
2: نعم.
3: الصبغة أن تكون عادلا. فالمنافق يحب العدل لكن لا يعدل، يحب الكرم لكن لا يعطي،
2: يحبه لنفسه،
3: لأنه كل إنسان خلقه الله عز وجل خلقه بفطرة عالية، هذا شأن المخلوقات جميعا. والدليل أن اللصوص إذا اقتسموا سرقتهم يدعون أنهم يقسمونها بالعدل.
2: نعم.
3: يعني قضية الفطرة خطيرة جدا. ما من مخلوق إلا وقد جبل على الكمال، لذلك هذا الذي يعذب الناس حينما يظلمون. لماذا مرض الكآبة في الحياة؟ لماذا هذا المرض من أوسع الأمراض النفسية انتشارا؟ لأنه حتى المنافق، حتى الكافر، حتى المجرم فطر فطرة عالية، فإذا خرج عن فطرته شعر بكآبة لا تحتمل. كأن الفطرة تعذب نفسها. والدليل القوي: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، من دون معلم. فالمنافق له فطرة عالية لكنه خرج عن فطرته إلى النفاق، إذن هو معذب دائما، يحتقر نفسه. أستاذ زياد، في نقطة دقيقة جدا، أنت قد تكون في موقع كل من حولك دونك هم يعظمونك، ولكن العبرة أن تكون محترما في ذاتك. قد تنتزع إعجاب الناس، قد تعمل عملا يحترمك الناس فيه، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان حينما يسقط أمام نفسه هذا من أشد أنواع السقوط.
2: فإذا لابد أن يكون المنافق يعلم أنه ينافق.
3: طبعا.
2: وهنا عليه أن يعلم أن هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، هذا النفاق، وعليه أن يتدرب على أن يتخلص.
3: نعم.
2: منه إن كان فعلا من المؤمنين ويحب أن يكون على الصراط القويم.
3: الآن أنت وجهتني إلى موضوع متعلق بالنفاق.
2: نعم.
3: النفاق نوعان.
2: نعم.
3: نفاق الكافرين ونفاق ضعاف الإيمان.
2: نعم.
3: نفاق الكافرين كافر 100%، ولا يعبأ بالدين إطلاقا، ولا يعتقد بالآخرة إطلاقا، ولكن بحسب مصالحه القريبة نافق. هؤلاء الذين عناهم الله فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن قد تجد بعض المؤمنين ضعيف في إيمانه، هو أمام شبهات لا يقوى على ردها، أو أمام شهوات لا يقوى على مقاومتها، فحينما تغلبه شبهاته أو شهواته لا يسخو أن يدع المؤمنين ولا أن يكون مع الكافرين، هو بين بين مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا نوع من النفاق يرجى لبعضهم أن يؤمن. وقد وجد في عهد النبي منافقون ثم صلح إيمانهم وأصبحوا مؤمنين. فنحن أمام زمرتين من النفاق، زمرة هي في الأصل كافرة لكنها اتخذت النفاق ردءا لها، وزمرة هي في الأصل مؤمنة ولكن ضاعت في شبهات ما استطاعت لها حلا، وغلبتها شهوات ما استطاعت لها مقاومة. فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مؤمنين،
2: يرجى شفاء إيمانهم.
3: نعم نعم،
2: بإذن الله تعالى. وهذا ما سوف نتحدث عنه في حوارات يعني مقبلة، يعني عندما نتناول علاجات ضعف الإيمان.
3: أنا أقول دائما التعميم من العمى.
2: نعم.
3: أنا لا أعمم، أنا أمام منافقين، واحد نفاق كفر، واحد نفاق ضعف، فأرجو للثاني أن يعود مؤمنا وأن يحسن إيمانه، ولا أرى أن الأول يعني يفكر أن يصلح نفسه. قضية اختيار هي القضية.
2: نعم. نعم. تحدثنا عن نفاق اعتقادي، هل هناك نفاق آخر؟
3: نعم.
2: غير اعتقادي
3: نفاق
2: لنقل
3: عملي. نعم. هناك نفاق اعتقادي أن تقول ما لا تعتقد، وهناك نفاق عملي أن تفعل ما لا تقول. وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأنه الكلام سهل. بالمناسبة الأنبياء العظام والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان جدا، مهمة دون مهمة. هو له مهمة التبليغ وله مهمة القدوة. التبليغ سهل، أي إنسان ذكي، ذاكرته قوية، يحفظ نصوص كثيرة، مطلع، واسع الاطلاع، ثقافته عميقة، بإمكانه أن ينطق بكلام منمق لطيف واضح. لكن أن تكون قدوة للآخرين هذا يحتاج إلى جهاد، إلى بذل جهد كبير. فأعظم مهمات الأنبياء أنهم قدوة. فالمنافق الاعتقادي قال ما لا يعتقد، لكن المنافق الثاني فعل ما لا يقول. القول سهل، يعني مثلا حينما قال المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاز والقلم. كان مسافرا بين البصرة وحلب، خرج عليه أعداء له فولى هاربا، قال له غلامه ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال له قتلتني قتلك الله. إذن من السهل جدا أن تقول أنا شجاع، أنا كريم. قضية سهلة، كلام بكلام، لكن البطولة، كل البطولة أن تكون كريما حقيقة وأن تكون شجاعا حقيقة. فالكلام سهل. هلأ ما من إنسان يلقي كلام أمام جمع من الناس إلا ويدعي أنه أخلاقي ورجل مبدأ. حتى المنافق، حتى الكافر، حتى المنحرف، حتى المجرم، الإنسان منطقي لا يتكلم. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو الذي قتل أبناء بني إسرائيل واستحيى نساءهم وقال أن ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. حينما تكلم ماذا قال؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الآية. إذن أي إنسان يتكلم يتمنطق يدعي أنه رجل مبدأ، يدعي أنه حيادي، يدعي أنه منصف، هذا كلام لا قيمة له إطلاقا ولا يصمد. لذلك النفاق الاعتقادي أعطى نتيجة خطيرة جدا في الحياة، أن الناس كفروا بالكلمة. الأنبياء بماذا بكلمة جاءوا؟ الأنبياء العظام الذين قلبوا وجه الحياة، الذين عمموا الخير في العالم، جاءوا بكلمة. الأنبياء ما جاءوا بالصواريخ ولا بالكمبيوتر ولا بأجهزة عالية الدقة ولا بحواسيب، لا، جاءوا بكلمة صادقة فقلبوا وجه الحياة. لأن هناك ممارسات نفاقية كثيرة جدا، الناس عامة كفروا بالكلمة، والآن الكلمة لا يمكن أن تعود لها مصداقيتها إلا إذا دعمت بعمل عظيم حتى ترجع للكلمة مصداقيتها. فالنفاق السلوكي جعل الناس يكفرون بالكلمة أصلا كلها. أنا كنت أقول قبل حين نحتاج إلى دعوة صامتة، دعوة لا تبنى على الكلام، دعوة أساسها الصدق، أساسها الأمانة، أساسها العفة، أساسها الوفاء بالوعد. والحقيقة يعني موقف أخلاقي يعدل أن تعبد الله سنوات طويلة، موقف أخلاقي أخلاقي حقيقي الذي يشد الناس إلى الدين. مسلم يتحرك، كيف أنهم قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي قرآن يمشي؟ أنا أريد مسلم يتحرك أمامي، أرى وفاءه، أرى تواضعه، أرى بذله، أرى كرمه، أرى صدقه، أرى أمانته، أرى عفته. أساساً لماذا آمن أصحاب النبي بالنبي الكريم؟ قالوا كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. هذا الذي شدهم إلى الدين،
2: القدوة،
3: القدوة.
2: نعم.
3: فالأنبياء لهم مهمة القدوة وهي أخطر مهمة، ولهم مهمة التبليغ، التبليغ يحسنه أي خطيب مسجد، أما القدوة الذي يشد الناس إليك أنك صادق فيما تقول، أنك مطبق لما تقول، أنك عند الأمر والنهي. ويقول بعض العارفين بالله أنه ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، يعني أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. فالنفاق الاعتقادي محاولة إرضاء من حولك، النفاق العملي ضعفك عن أن تكون في مستوى كلامك، ضعف. من نتائج ضعف الإيمان أن هذا الإنسان يعني غلبته شهواته فلم يفعل ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع بإذن الله تعالى الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا

0: أعطاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio على صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم من نشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر تشرين الثاني لسنة 2026 ميلادي، والسابع 27 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية، اليمن، جبهات مشتعلة وقصف متبادل، هذه تطورات اليوم الثالث من عملية فجر اليمن. مراسل سوريا يفيد، هل يدفع فائض القوى للصهيوني الجنوب السوري إلى الانفجار؟ الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أيام. سوريا، أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة، الركام دفنوا

0: وثائق ملكية لبيوت وأراضي في قطاع غزة، اعتداء على مصور الفرنسي الفلسطيني، طردوه وضربوه بأعقاب البنادق، قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا. 3 سنوات غيرت وجه غزة، صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدة. حماس تتمسك بالمقاومة بذكرى الحرب، حماس تتمسك بالمقاومة وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة. فلسطين المحتلة نابلس، رصاص وضرب حتى الإغماء، طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش بالضفة. فلسطين المحتلة غزة، لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية، هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز، تعافي لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني، هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك 60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا، احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها أنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورس، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير أن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 أسبوعيا، أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. يقدر التقرير كلفة المشروع بنحو $25 مليار خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن، في اليوم الثالث لعملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، شهد العديد من المحاور معارك محتدمة بالتزامن مع تبادل الهجمات بالطيران الحربي والمسير والصواريخ. مراسل سوريا يفيد، لم يكن أحمد كابول وفق ما أفاد به مراسل سوريا الآن قرب موقع عسكري حين أصيب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني واحتجزته في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. والشاب من ذوي الإعاقة قبل أن يعلن حساب سوريا الآن الإفراج عنه لاحقا، وفي السياق نفسه أفاد مراسل سوريا الآن باستهداف الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي بقذائف هاون، فيما قالت الإخبارية السورية أن قذيفتي مدفعية استهدفتا تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي مساء اليوم السابق. الأمم المتحدة تقول لم تكن مدينة القدس المحتلة بمنأى عن الحرب الصهيونية على غزة خلال السنوات 3 الماضية، إنما دفع ثمنا كبيرا على أكثر من صعيد، من بينها سياسة هدم المباني التي تزايدت بشكل ملحوظ. ووفق معطيات للأمم المتحدة أطلعت عليها الجزيرة نت، فإن جيش الاحتلال هدم منذ بدء الحرب الإبادة الصهيونية منشآت فلسطينية أكثر مما هدمه خلال السنوات 4 قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. سوريا، اشتكى سوريون خلال الساعات الماضية من جراء انتشار كميات من البنزين المغشوش وسيء الجودة في الأسواق المحلية، أدت إلى موجة أعطال واسعة في محركات السيارات وخلل فني متكرر في العديد من القطع الحيوية للمركبات. وفي جولة ميدانية رصدت سوريا الآن العديد من الشكاوي من أصحاب السيارات وعمال ورشات الصيانة تتمحور معظمها حول مادة البنزين أحمر اللون اللزج والمليء بالشوائب ولونها قريب من لون مادة المازوت. قطاع غزة، مرت 3 سنوات على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها، واليوم لا يواجه الغزيون سؤال إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل يواجهون معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا. كيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟ اعتداء على مصور الفرنسي الفلسطيني. بدأ المصور الفلسطيني جعفر أشتية يومه خلف عدسة كاميرته لتوثيق اعتداءات المستوطنين الصهيونيين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه سرعان ما تحول من شاهد على الاعتداء إلى أحد ضحاياه. فقد تعرض أشتية 58 عاما وهو مصور مخضرم يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء للمصادرة والضرب بأعقاب البنادق قرب بلدة عقربة جنوب نابلس أثناء تغطيته اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا لم تعد صور الأقمار الاصطناعية لقطاع غزة بعد 3 سنوات تشبه المشهد الذي سجلته العدسات قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. أحياء مكتظة فقدت أجزاء واسعة من نسيجها الأمراني، ومدارس وجامعات دمرت، ومساحات تحولت إلى ركام أو أراضي مكشوفة، بينما ظهرت في مواقع أخرى سواتر ترابية وطرق جديدة ونقاط انتشار عسكرية صهيونية. سوريا. تتناول الورقة التحليلية سوريا في مواجهة التحدي الصهيوني، الخيارات وآفاق التفاوض للباحث فراس فحام، طبيعة التحدي الذي تمثله السياسة الصهيونية للدولة السورية الجديدة، والخيارات التي تعتمدها دمشق لمواجهته من الدبلوماسية وتوسيع شبكة العلاقات الإقليمية والدولية إلى إعادة بناء قدرات الردع، كما تبحث أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين وما يمكن أن تنتهي إليه في ظل استمرار الخلاف حول الانسحاب الصهيوني ومستقبل الجولان والترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تتمسك بالمقاومة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 إن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمسكها بالمقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأضافت الحركة في بيان أن 7 أكتوبر تشرين الأول جاء نتيجة عقود من الاحتلال الصهيوني والعدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب الحقوق، وفي ظل ما يحاك من مخططات تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحسم السيادة على المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى. فلسطين المحتلة نابلس. وقف ولا بطخك، قف ولا قتلتك. كانت تلك إشارة تنبيه التي تلقاها الطفل مجد عامر حنني من جندي صهيوني مصوبا سلاحه بينما كان يلعب وأقرانه قرب منزل في منطقة الجبل ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. لم يخالف الطفل ببراءة الأمر العسكري وتوقف، لكن الجلود أطلقوا النار تجاهه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الأربعاء خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني على قاطف الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم، في ظل التصعيد الميداني بالذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علي حسن يسر البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس. فلسطين المحتلة غزة. لم تعد الحياة في قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت قبل 3 سنوات كما كانت قبلها، حيث أصبح عشرات آلاف الفلسطينيين يعيشون معاناة لا يظهر في الأفق أي أمل لإنهائها بعدما فقدوا مصادر رزقهم أو أجزاء من أجزاتهم أو فقدوها معا، فضلا عمن يعانون شظف العيش ومعاناة البحث عما يطعمون به أولادهم. ومن بين هؤلاء سامح سعد وهو أحد المعلمين بالقطاع الذي قال إنه أصبح مهموما بتعليم الأطفال من جهة والبحث عن طعام ومياه لأولاده من جهة أخرى، لأن الذهاب للتدريس يضيع عليه فرصة اللحاق بالطوابير أمام التكايا ومراكز توزيع المياه. مضيق هرمز. عادت صادرات الخام من دول الخليج باستثناء إيران خلال سبتمبر أيلول إلى مستويات قريبة مما قبل الحرب، لكن هذا التعافي لا يعني عودة حركة الملاحة بمضيق هرمز إلى وضعها السابق. وفي رصد أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة ل 34 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال نحو 62 ساعة، أظهر حضورا كبيرا لسفن الشحن وناقلات النفط والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية في مقابل حركة محدودة للسفن المرتبطة بإيران وناقلات الغاز الطبيعي المسال. نائب هولندي يقول: قال النائب عن حزب دينك الهولندي دوغوكان أرجين إن فرص الحصول على عمل في هولندا تنخفض بنسبة 60% لدى أصحاب الأسماء العائلية التركية أو العربية، مؤكدا أن التمييز يرتبط بالاسم لا بالخبرة أو التعليم. وأضاف أرجين في حديث لوكالة أنباء الأناضول أن شكاوى المسلمين وذوي الأصول الأجنبية من التمييز التي يطرحونها منذ سنوات باتت تؤكدها تقارير رسمية. زعيم كوريا الشمالية يهنئ. قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس تعهدا بتوفير دعم ثابت لروسيا، وصفا الحرب التي تخوضها موسكو بأنها حرب عدالة مقدسة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي جاء في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا: خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى شوارع مدن فرنسية، وأغلق محتجون مداخل مئات المدارس في أوسع تحرك منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وسبق التحرك إعلان وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في 400 إلى 500 ثانوية لغياب شروط السلامة، ويشكو الطلاب من غياب المعلمين دون توفير بدلاء وتهالك المرافق واكتظاظ الفصول وطول اليوم الدراسي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا: سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية: اليمن جبهات مشتعلة وقصف متبادل، هذه تطورات اليوم الثالث من عملية فجر اليمن. مراسل سوريا يفيد: هل يدفع فائض القوة الصهيوني الجنوب السوري إلى الانفجار؟ الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أعوام. سوريا: أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة: الركام دفن وثائق ملكية لبيوت وأراض في قطاع غزة. اعتداء على مصور الفرنسية الفلسطيني: طردوه وضربوه بأعقاب البنادق. قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا: 3 سنوات غيرت وجه غزة. صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا. حماس تتمسك بالمقاومة. بذكرى الحرب، حماس تتمسك بالمقاومة، وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة. فلسطين المحتلة نابلس: رصاص وضرب حتى الإغماء، طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش بالضفة. فلسطين المحتلة غزة: لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية، هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز: تعاف لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني، هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك ب60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا: احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 11 درجة. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 25 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم بأذان الظهر تمام 12 والدقيقة 43، يرفع لأذان العصر تمام 14 والدقيقة 18، يرفع لأذان المغرب تمام 7:05 ويرفع لأذان العشاء تمام 8:23. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سمعت عن نص الصديق والصديق، في صديق وفي نص صديق. القصة بتقول لما كان الأمير بيتجول في المدينة، سمع حوار بين التاجر وابنه التاجر. قال له كام صديق ليك؟ التاجر بيقول لابنه عندك كام صديق؟ الابن قال له 40 صديق. ياه. فالأب جاوبه قال له أنا بالعمر ده ما عنديش إلا صديق ونص. سمعتوا؟ عنده صديق ونصف. الأمير سمع اللي قاله التاجر، فسأل الحاشية بتاعته، قال لهم حد منكم يقدر يفسر لي إيه معنى الصديق ونصف؟ قالوا الصديق نعرفه، لكن النصف مش عارفين ايه هو، ما نعرفوش. الوزير قال يمكن التاجر كان بيمزح مع ابنه. الأمير قال لهم لا، جيبولي التاجر عشان أسأله. يجي التاجر بيقعد جنبه الأمير وبيسأله تقدر إنك تقولي إيه معنى صديق ونص؟ التاجر قال له أنا بخدمتك يا مولاي، ولكن ده ما اقدرش شرحه، حوريهولك. الأمير قال له إزاي؟ التاجر قال له اطلب من المنادي انه يدور في الاسواق ويعلن اعدامي يوم الجمعه. الامير قال له ايه انت بتقول ايه؟ التاجر قال له زي ما بقول لك يا مولاي، وراح تعرف ساعتها معنى الصديق ونص. بيخرج المنادي يوم الجمعه وبيعلن إعدام التاجر لارتكابه جرم عظيم. الناس بتجتمع والأمير واقف والتاجر بينتظر تنفيذ الحكم، وبيجي واحد من الناس وبيوقف بين إيدين الأمير ويقول له مولاي أنا على استعداد إني أدفع أي مبلغ تطلبه مقابل إنك تعتق التاجر ده. الأمير قال لهم لا لا لا لا لا، لا يمكن، ده جرمه عظيم. الراجل قال له أنا أتنازل عن نص أملاكي. الأمير قال له ولا كل ملك يكفي، يكفيش، لا لا لا لا، ده مجرم خطير، عمل جرم عظيم. الراجل بيلتفت للتاجر ويقول له سمعت يا أخي، أنا تبرعت لك بكل مالي عشان أفديك، لكن الأمير رفض. أنا وفيت معاك يا صاحبي؟ رد التاجر نعم الوفاء، روح بأمان. وينادي بقرب إعدام التاجر، ويجي راجل بسرعة وبيوقف بين إيدين الأمير ويقول له انت عاوز اعدام التاجر؟ هو بريء، انا المذنب الحقيقي. ويلتفت للناس ويقول يا ناس التاجر بريء، انا اللي عمل الفعلة النكراء دي، انا اللي لازم يتعدم. الامير قال له خلاص، طالما انك اعترفت هنعدمك بدل التاجر.
الراجل قال لهم: أيوة اعدموني لأني أنا المذنب. بياخدوا الحرس الراجل لمنصة الإعدام وبيربطوه بالحبال. الأمير قال له: ما بترجعش في كلامك؟ الراجل قال له: لا، روح يا أخي التاجر لأهلك وعيالك، المذنب هو أنا. ساعتها التفت التاجر للأمير هو بيبتسم وهو بيقول له: شفت يا مولاي الفرق بين الصديق ونصف الصديق؟ اللي بيفديك بماله هو نصف صديق، واللي بيفديك بروحه هو الصديق. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم عن الكذب. يحكى أن رجلا كان فيه كثير من العيوب، فحاول أنه يصلحها لكنه ما قدرش، فراح لعالم معروف بالتقوى والإيمان وشكاله عيوبه وسأله عن وصية تعالجها. فطلب منه العالم علاج عيب واحد من عيوبه وهو الكذب، وأوصاه بالصدق في كل حال. فتعجب الراجل وتساءل في نفسه عن العلاقة بين الصدق وباقي عيوبه، لكنه عزم إنه يعمل بالوصية دي. ومرت الأيام، والراجل ده كان عاوز يشرب خمر، فجاب الخمرة وملى كاس منها، ولما رفعها نحو بقه عاوز يشربها قال لنفسه: أقول إيه للعالم لو سألني شربت خمر؟ يا ترى أكدب عليه؟ لا، مش هشربها أبدا. وفي اليوم التاني كان عاوز الراجل يعمل ذنب تاني، فسأل نفسه: أقول إيه للعالم لو سألني؟ يا ترى هل أقول له عن الذنب ولا أكدب عليه؟ لا، مش هعمل الذنب ده. وهكذا كل ما كان الراجل عاوز إنه يعمل ذنب امتنع عن فعله حتى ما يكذبش على العالم. وبمرور الأيام اتخلى الراجل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين يا رب العالمين.

بعنوان الصبر من شيم الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن الآيات القرآنية التي تحث على الصبر وتبين فضله كثيرة جدا، وقد مدح الله تعالى الصبر لما فيه من منافع متعددة في حياة المرء، وما له من الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدرجات العلى في الآخرة. والصبر على ثلاثة أنواع. أولا، الصبر على الشدائد والبلايا، أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة. ثانيا، الصبر عما حرم الله، أي حبس النفس عن ارتكاب ما حرم، حبس النفس عن ارتكاب ما حرم الله، وهذا النوع أشد على النفس من النوع الأول، لأن النوع الأول من الصبر هو الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا، والثاني هو الصبر عن المعاصي، أي حبس النفس وقهرها ومنعها عن ارتكاب المعاصي التي حرمها الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لمنع النفس وضبطها كي لا تتجاوز الحدود. ثالثا، الصبر على أداء ما أوجب الله، أي قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله، كإقامة الصلاة في وقتها وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم لتعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين، فالاشتغال بهذه الطاعات هو الصبر على أداء ما أوجب الله. صبر الرسول العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابن الرسول وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تزرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ابن عوف.
إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تقعقع تضطرب وتتحرك. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الصدق، مما لا شك فيه إن أعظم زينة بيتزين بها المرء في حياته بعد الإيمان هي إيه؟ هي زينة الصدق. فالصدق أساس الإيمان، كما أن الكذب أساس النفاق، ما بيجتمعوش الاثنين مع بعض، كذب وإيمان، إلا واحد منهم بيحارب التاني. الصدق في الظاهر والباطن، الصدق بمعناها الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة، وبمعناها الأعم مطابقة الظاهر للباطن. فالصادق مع الله ومع الناس ظاهره زي باطنه، وعشان كده ذكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق. قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. صدق الله.

الرجيم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. صدق الله العظيم. فإذا كان أهل الصدق رح يتسألوا، فإزاي رح يكون السؤال والحساب لأهل الكذب والنفاق؟ والصدق يا أخوانا من الأخلاق الأساسية اللي بيتفرع عنها غيرها. بيقول الحارث المحاسبي: واعلم رحمك الله أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فمن الصدق بيتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص بيتشعب اليقين والخوف والمحبة والإجلال والحياء والتعظيم. فالصدق في ثلاثة أشياء ما بتتمش إلا بيه: صدق القلب بالإيمان تحقيقا، وصدق النية في الأعمال، وصدق اللفظ في الكلام. الصدق مرتبط بالإيمان، ولما للصدق من رابطة قوية بالإيمان، فقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع من المؤمن ما لا يحمد من الصفات، غير أنه نفى أن يكون المؤمن مظن الوقوع في الكذب لاستبعاد ذلك منه. وسأل الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. رواه الإمام مالك.

وكمان قد يجانب الصدق من يحدث بكل ما سمع. والأصل في اللسان الحفظ والصون، لأن زلاته كتيرة وشر وبيل، فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وأروع. فلو لقيت الرجل لا يبالي وبيكتر الكلام فاعلم أنه على خطر عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. ليه؟ لأن كثرة الكلام مظنة الوقوع في الكذب باختراع ما لم يحدث. لما بيلاقيش كلام بيصير بيخترع الكلام أو ينقل خبر كاذب وهو يعرف، فبيكون أحد الكذابين. ينال الصدق بالتحري. وكل خلق جميل يمكن اكتسابه بالاعتياد عليه والحرص على التزامه وتحري العمل به حتى يوصل صاحبه للمراتب العالية. بيرتقي من وحدة للأعلى منها بحسن أخلاقه، وعشان كده بيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك شأن الكاذب في السقوط إلى أن يختم له بالكذب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، رواه البخاري ومسلم. الصدق بيساوي الطمأنينة والثبات، ومن آثار الصدق ثبات القدم وقوة القلب ووضوح البيان، مما يوحي إلى السامع بالإطمئنان. ومن علامات الكذب الذبذبة واللجلجة

الارتباك والتناقض، مما يوقع السامع بالشك وعدم الارتياح. وعشان كده فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي زي ما جه في الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا دائما من عبادك الصادقين، واحشرنا مع عبادك الصالحين يا رب العالمين.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا

ومع هذه القصة الجميلة. بتقول القصة، في يوم من الأيام سألت إحدى السيدات امرأة متجوزة، قالت لها: إزاي خليتي جوزك يحبك للدرجة دي وما بيشوفش في الكون غيرك على الرغم من إن هناك اللي هم أجمل منك؟ ابتسمت الزوجة في هدوء وقالت: ممكن ما كنتش أجمل ولا أروع ست في العالم ده بالتأكيد، لكني بسامح جوزي لو أذاني، ولو جاني يوم مهموم سمعت له وخففت عنه، ولو اداني وأكرمني أكتر، ولو اداني وأكرمني بكتر من مدحه والتحدث عن كرمه وخيره، ولو اداني القليل أو تعسرت ظروفه أقنع بالقليل ده وأرضى برزق الله عز وجل وأحمده على فضله. كده علمني ربي وأمرني رسولي، الود لا أقطع والطاعة لا أمنع، ومهما حصدت شوك أبقى للورد أزرع. يا سلام. والقصة التانية بتقول: في يوم من الأيام دعا راجل زوجته على العشاء في إحدى المطاعم عشان يحتفل بعيد جوازهم، وفجأة قربت منه بنت كانت قاعدة في الطاولة اللي جنبيه، وعملت إيه؟ وطبعت على خده بوسة وهي بتقول: أنا أسفة لكن صديقاتي تحدوني إني أعمل كده. وانصرفت البنت بكل ثقة لطاولتها من غير احترام مشاعر الزوجة. بص الراجل لزوجته وشاف الدمعة في عينيها، فقام بشويش ومشي وراح للطاولة، لطاولة البنت اللي جاته بست، وبعدين سكب في وشها كاسة العصير وقال لها: آسف لكن دموع زوجتي تحدتني إني أعمل كده. يا سلام على الحب، يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الصبر عند الشدائد. الصبر عند الشدائد، ثم تنتقل هذه الوصايا القرآنية الأخلاقية إلى جانب آخر، هو جانب البناء والتربية والإصلاح. فيقول تعالى على لسان عبده الصالح لقمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. فعلى الإنسان أن يكون صابرا مصابرا عند الشدائد والملمات، فلا تذهله الشدائد وتفقده صوابه وتوازنه فينهار ويتهاوى وينزلق في المتاهات. شأنه كشأن الريشة التي تعصف بها أدنى ريح تهب عليها. فمصاعب الدنيا ليست ببدع من الأمر، بل إنها خلقت وجعل فيها العناء. ولو استقرت بنا هذه الدنيا وطابت لنا، لكان من الأولى أن تطيب وتصفو للأنبياء والرسل والأوصياء، ولكنهم لم يجدوا فيها غير البلاء والعناء، بل هم أشد الخلق فيها عناء وبلاء. وقد نتصور أن المترفين وأصحاب السلطة ورؤوس الطغيان سعيدون ومطمئنون في حياتهم، في حين أن هذا التصور مغلوط تماما. فلو كانوا كذلك، لما راحوا يبحثون عما يلهيهم ويسد الفراغ الروحي القاتل الذي يعانون منه بأنواع المنكرات والمجون. فتراهم يتسكعون على موائد الخمور وطاولات القمار ونوادي الفساد، ويريدون الهرب والفرار من هذه الدنيا وفراغها بكل وسيلة. وكثيرا ما يؤول الأمر بالكثير منهم إلى الانتحار، الذي يرون فيه الوسيلة الوحيدة للخلاص. وما هو بالخلاص، بل هو أول العذاب. فعلينا إذن أن لا نحسب أن هؤلاء وأمثالهم سعداء مرتاحي البال، فالحقيقة ليست كذلك. فما علينا والحال هذا إلا أن نكون صبورين وقورين ذوي إحساس متين بأصالتنا، وعلى ثقة عالية بأنفسنا، لكي لا نتعرض إلى الانهيار والتراجع والإحباط. إذن الصبر عند الشدائد.

أحبتي الله، سنتكلم عن النرجيلة. الأرجيلة طبعا كتير ناس يشربوا أرجيلة وما بيعرفوا المخاطر تبعتها. تعرفوا أنه الأرجيلة الواحدة بتعادل 100 سيجارة؟ تعرفوا هالشي؟ يؤكد بحث طبي أن تدخين نرجيلة واحدة يعادل تأثير مدار 100 سيجارة لاحتوائها على كمية هائلة من السموم. جاء ذلك في بحث شارك فيه عدد من أطباء حيث أثبتت التجارب أن تدخين النرجيلة أو الشيشة لمدة نصف ساعة بس من شأنه أن يدمر الجسم جراء ارتفاع ضغط الدم وازدياد نبض القلب وهبوط عمل الرئتين وخفض نسبة الأكسجين في الدم. ويظهر البحث كمان أن تدخين رأس النرجيلة الواحدة تعادل نسبة القطران فيها 10 سجائر، بينما تعادل نسبة السموم فيها نحو 100 سيجارة، فضلا عن أن تدخين النرجيلة يعد أكثر خطورة من السجائر لأنه لا يمر عبر مصفات بعكس السيجارة، مما تسبب بارتفاع كمية السموم في الدم بنسبة 26%. نيجي لأمراض السرطان. وكان طاقم أطباء قسم الرئتين أجرى بحثا شمل 45 شخصا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، خضعوا للمعاينة والفحوصات المخبرية قبل وبعد تعاطي النرجيلة. وحذر البحث من أن تدخين النرجيلة من شأنه أن يسبب أمراض السرطان في الرئتين والشفتين والفم والفكين والحلق والمثانة، وبنسبة تفوق مما هو عند مدخني السجائر. ويؤكد أخصائي الأمراض الباطنية والرئتين أن للتدخين وخاصة النرجيلة آثارا سلبية متعددة، منها التهاب في اللثة والحلق وتسوس الأسنان والانسداد الرئوي الذي يعتبر انتحارا بطيئا، متوقعا أن يصبح التدخين رابع مسبب للموت في العالم في السنين القادمة. وبسبب سريان النيكوتين في الأوعية الدموية، نبه الدكتور إلى أن نسبة الإصابات بالجلطات وانسداد شرايين القلب لدى المدخنين ترتفع بواقع مرتين ونصف المرة مقارنة مع غير المدخنين، مشيرا إلى أن دخان السجائر والنرجيلة سم قاتل بسبب سريانه في الدم، علاوة على بلوغه الدماغ وتسببه بالإدمان. نيجي للحوامل والجنين. أما عند السيدات المدخنات فيتسبب الدخان بهرم الأنسجة في الجلد وظهور تجاعيد مبكرة، كما يؤثر عند الحوامل على الجنين ويؤدي إلى ولادة مبكرة، ويكون وزن الجنين أقل من الوزن الطبيعي مما يؤثر على نموه ويؤدي إلى تشوهات خلقية وإعاقات جسدية. واستنادا إلى البحث المذكور، ينوه الدكتور إلى أن النرجيلة تتسبب في انتقال عدة أمراض، محذرا من أن مياه النرجيلة آسنة وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا والطفيليات، مع الإشارة إلى أن أعراض مضار النرجيلة لا تظهر إلا بعد سنوات. وردا على سؤال حول وجود نحو 70 مادة مسببة للسرطان في النرجيلة تؤثر على المدخنين السلبيين، أوضح الدكتور أن مضار التدخين السلبي تعتبر من أهم الآثار الناجمة عن قيام العشرات بتدخين النرجيلة في مقاهي مغلقة، محذرا من أن التدخين السلبي مضر جدا للأطفال ويؤدي إلى ضعف ذاكرتهم ويعرضهم للتعاطي للتدخين لاحقا. تبغ النرجيلة. ويلفت الطبيب إلى أن الأبحاث أظهرت أن تبغ النرجيلة يحتوي على ضعفي كمية النيكوتين الموجود في السجائر، إضافة لعدد هائل من المواد السامة أهمها النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى وجود مواد مشعة ومواد كيميائية زراعية ومبيدات حشرية.
ويقدر الدكتور أن نسبة المدخنين تفوق 30%، وعند النساء تصل النسبة إلى 6% حتى 8%، وهي نسب تتغير بتغير الأعمار ومستوى ثقافة الإنسان. وردا على سؤال بخصوص التخلص من هذه العادة، أكد الدكتور أن الإقلاع عن التدخين مبكرا يحقق الفائدة المرجوة بشكل أسرع عبر الإرادة القوية أولا، ثم اللجوء لمساعدات علاجية مثل لاصقات النيكوتين. وأضاف الدكتور أن هناك طرقا أخرى مثل تشكيل مجموعات للإقلاع عن التدخين أو اللجوء للإبر الصينية أو دمج كل هذه الأساليب مجتمعة، مشددا على ضرورة أهمية حملات التوعية للقضاء على ظاهرة التدخين. وأحبت في الله، شوفوا التدخين شو بيعمل، لذلك بعدوا عن التدخين. أنا والله دائما لا، وبعدين مخترعي لي هالعلب هيك المعدنية، بحتى الواحد بحطها بجابته. لك شو هذا، شو هذا؟ معقول الواحد يشتري السموم ويبلعه؟ معقول؟ اللهم هدي عبادك يا رب وأعطيهم الصحة والعافية. إن شاء الله تكون عجبتكم هالقصص عن التدخين، ودعوا لهالأحباب وللناس أجمع أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبطلوا هالدخان. اسمه دخان، دخان بيعمي والعياذ بالله.

حكايتنا اليوم بعنوان السباح الماهر. كان حسن تلميذ ذكي جدا، بيحصل دايما على أعلى الدرجات في المدرسة، وكان ترتيبه الأول، أيوة ترتيبه كان الأول على فصله في كل المواد. وكان والد ووالدة حسن بيجوا وبيجيبوله كل اللي هو بيتمناه، هدوم جديدة وقصص وكتب ولعب وكل اللي بيتمناه أي ولد في عمره. لكن برغم ده كله ما كانش حسن سعيد، كان دايما حزين، حزين قوي. وسبب حزنه إنه اتولد من غير رجلين، ربنا خلقه في الصورة دي وهو ووهبوا نعمة الذكاء والنشاط، لكنه لحكمة حرموا من رجليه. وكان حسن بيتحرك فوق الكرسي المتحرك، مكان اللي موجود مكان رجليه. المسكين بيستعمل الكرسي المتحرك عوض عن رجليه. وكان بإمكان حسن إنه يبقى سعيد وما يحزنش أبداً، بس لو سمح له زملائه إنه يلعب معاهم. ولما كان حسن بيشوف زملائه بيلعبوا كرة القدم، كان بيندفع إليهم من فوق الكرسي المتحرك وبيقول لهم في شوق، أرجوكم أرجوكم عاوز ألعب معاكم. لكنهم كلهم كانوا بيبعدوه وهم بيستهزئوا بيه، وخاصة زميله سعيد اللي كان بيقوله دايما وبكل يعني بيستهزئ بيه، بيقوله ازاي ممكن واحد من غير رجلين انه يلعب معانا، يلا يا اخي روح ابعد عننا وسيبنا، ويكفيك اننا بنسمح لك انك تتفرج علينا، مش كافي ده وزيادة عليك. وفي يوم وعشان كده كان حسن حزين وكتير كان بعيط، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه من غير رجلين. ولشدة حزنه ما كانش بيسمح لنفسه حتى إنه يشوف زملائه وهم بيلعبوا، فكان بيبتعد عنهم وبيقعد لوحده حزين. ولده اصطحبوا أبوه في يوم للنادي القريب، وأصر على إنه يتعلم ابنه رياضة مفيدة، فاختار حسن السباحة لأنها بتناسب طبيعته الخاصة، وبقى يقضي في تمارينها وممارستها وقت طويل حتى اتعلمها كويس وبرع فيها، ودراعاته بقت قوية قوية جدا بتساعده على السباحة بسرعة وبقوة، وتفوق أقرانه الأصحاء، يعني هو بقى أحسن من رفقاته اللي هم أصح منه ويلي أكبر منه سنا، وكان هو أحسن منهم وأقوى منهم بالسباحة. وفي يوم أعلنت المدرسة عن رحلة للأناطر اشترك فيها كل التلاميذ، وأصر والد حسن إنه يشترك فيها كمان، ففعل لكن غصب عنه وهو مش عاوز يروح. ولما وصل أتوبيس المدرسة للأناطر، نزلوا الأولاد منه بقى ينطنطوا وهم فرحانين،
وبقوا يلعبوا بالكورة ويركبوا العجل ويقوموا بكل الحاجات والألعاب الجميلة اللي بيقدر على إن يقوم بيها اللي كانت له رجلين وما يقدرش حسن إنه يقوم بيها لأنه ما عندهوش رجلين. وعشان كده قعد حسن بعيد لوحده حزين هو بيراقب رفقاته بيلعبوا. وشاف حسن مجموعة من الأولاد كانوا بيتسابقوا ورا الكورة، وكان سعيد من ضمنهم، فقال لحسن هو بيسخر منه: ليه ما بتيجي وبتشاركنا اللعب وبتزحف على الأرض يلي ملوش رجلين؟ شايفين كان بيهزق منه بشكل عجيب. فضحكوا الأولاد بسخرية من حسن وانصرفوا وبعدوا بالكورة وهم بيتحدفوها مع بعض برجليهم مع بعض. فزاد حزن حسن وزادت دموعه واتحرك بالكرسي بتاعه حتى وصل لمكان بعيد في أطراف القناطر قدام النيل، وهبط من الكرسي بتاعه وقعد على الشاطئ حزين شارد وهو بيراقب مية النهر العظيم، كأنه بيشكيل وحدته وألمه وأوجاعه. وبعد شوية جت مجموعة الأولاد اللي كانوا بيلعبوا الكورة وخلعوا هدومهم وهم بيزعقوا، ومين يا ترى يكون أمهرهم في السباحة؟ مين أحسن واحد واحد بيسبح فيهم؟ وزعق حسن وقال بحذرهم، قال لهم: حسن ما تنزلوش النيل من الناحية دي لأنه غميق قوي وخطر جدا. لكن الأولاد سخروا منه: مين ده حسن اللي مروش رجلين بيتكلم معانا؟ وقال سعيد، قال له: ما بيحقش للي زيك اللي من غير رجلين إنه يحذرنا، إحنا اللي صحتنا كويسة اللي جسمنا كله سليم وعندنا رجلين مش من غير رجلين زيك. ونزلوا الأولاد في النهر وبقوا يسبحوا ويبتعدوا عن الشط وهم بيزعقوا وفرحانين وبيضربوا المية بإيديهم ورجليهم، وحسن بيراقبهم هو ساكت وخايف وقلقان عليهم بعد اللي كل يسمعوا منهم. لكن الخوف أصاب الأولاد لعمق المية فرجعوا بسرعة للشاطئ، إلا سعيد اللي بقي في قلب المية وصاح في صحابه متحديهم، قال لهم: يا جبنة انتوا، مفيش واحد فيكم ولد شجاع زيي ليعبر معايا النيل للشط التاني؟ لكن بقية الأولاد سكتوا واكتفوا بمشاهدته والأنين هو بيحاول انه يعبر النهر. وفي نص المسافة بين ضفتين النيل وقف سعيد ما عادش يسبح واصفر وشه وزاد تنفسه بقى يلهت وظهر عليه الإجهاد الشديد. وصاح سعيد في زملائه على الشط: أنا تعبت، حد يجي منكم ويساعدني إني أرجع، أنا مش مقدرش، مش قادر أرجع، مش قادر إني أسبح، شبري واحد، أنا هغرق، ساعدوني، تعالوا. فطبعا
الأولاد خافوا من السباحة في النهر للمسافة البعيدة الخطرة دي. وصاح سعيد في فزع: أنا هغرق، حد يجي، حد يجي ويساعدني، أنا بغرق. وبقى يتخبط في المية وفقد قوته وأوشك على الغرق، وهو بزعق ويستغيث بأعلى صوت: إلحقوني. وصرخ الأولاد، صرخوا هم فزعانين واندفعوا وبيقولوا في كل اتجاه طالبين النجدة: إلحقونا إلحقونا، هم خايفين ما يقدروش ينزلوا المية لأنه بعيد وغميق، من غير أنه ما يجرأ حد واحد منهم أنه ينزل للمية ويساعد صديقهم اللي أوشك على الغرق والهلاك، خايفين. وكان في انتظار النجدة غرق سعيد، وبلا تردد خلع حسن هدومه وزحف فوق ايديه للشاطئ، وبعدين رمى بنفسه بقلب المية. فزعقوا الأولاد فزعانين خايفين: ارجع يا مجنون، انت هتغرق، انت كمان هتغرق، ملكش رجلين، ازاي هتسبح؟ لكن حسن اندفع بشق المية بأقصى سرعته وقوته، مش يعني مش فرق معاه بالتحذير زملائه وزعيقهم، وبيقولوا له ارجع يا مجنون. وكان له من السرعة والمهارة في السباحة اللي مكنه من انه يوصل لسعيد اللي اوشك انه يغرق، وامتلأ بقه بمية كتيرة، وراح يغوص في المية بعد ما فقد كل ما بقي له من قوة. وبسرعة مسك حسن سعيد بدراع واحد ورفع وشه فوق المية، وبقى يسبح بدراعه التانية راجع للشاطئ بسهولة بسبب قوة دراعاته المليانين المدربين على السباحة. وهناك كان كل تلاميذ المدرسة ومدرسوها اتجمعوا على الشاطئ، ما صدقوش، وعيونهم ما كانتش تصدق اللي حصل، واندفعوا كلهم جم لحسن يحضنوه وبوسوه وهم بيصفوه ويقولوا له: انت بطل، انت بطل، انت شجاع، وانه لولا مهارته في السباحة وجرأته لغرق صديقهم سعيد من غير انه ما يتمكن حد من انقاذه. فاحنا حسن رأسه من الخجل وعينيه مليانين بدموع السعادة.

أما سعيد فاستعاد وعيه بعد ما لفظ اللي بلعه في جوفه من مية وامتلأت عينيه بدموع الشكر، وجه نحو حسن واحتضنه وقال له في ود: شكرا ليك أيها الصديق الوفي، أنت علمتني درس عظيم، وأرجوك إنك تسامحني على كل ما أخطأت بيه في حقك من قبله، سامحني. من وقتها بقى حسن وسعيد صديقين ما بيفرقوش بعض أبدا إلا وقت النوم. ما عادش حسن يشعر بالحزن أبدا. لأنه عنده بقى أصدقاء وما بيرفضش سعيد مشاركة حسن اللعب معاه، وبقت صداقة الاتنين مضرب الأمثال بين زملائهم. وبيقول المثل: ما محبة إلا بعد عداوة. عمل الخير دايما في نتيجة.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية وأتم مباركاً